0: اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: ربنا تقبل صلاتنا وقيامنا، اللهم تقبل.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

أتت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات

0: عارفاها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: قبس من الايمان.
2: قبس من الايمان.
3: أوفي أكسجين أفام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الطيبين الغالين أينما كانوا، وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة إلى كل القلوب. صباح حيو على توت الكيب اللي معنا، زميلنا الفاضل الطيب سي محفوظ الجراحي، أمل أم آدم، مارم الهزلي، عنا أيضا أيمون خونا الغالي أيضا من الماتر، ألفة جندوبي وكل طاقم مؤسسة أكسجين أفام. نقول لكم إن شاء الله ديما متمتعين بالصحة والعافية في هذا اليوم الخميس 9 جويلية 2026، 24 محرم 1448، التوقيت 6:49. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله، دائما نقول الحمد لله كي نقوم الصباح نقروا احنا في صحة جيدة، نحمد ربي على كل نعمه التي لا تحصى ولا تعد، وربي قال لنا لئن شكرتم لأزيدنكم، صدق الله تعالى. إلهي رب الناس، اذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. يا رب اذهب اليأس يا رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين. يا رب اجعل هذا اليوم يوم مبارك، اجعله يوم صالح، يوم فيه الصحة والعافية، في الإخلاص والإبداع في العمل. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، أمين يا رب العالمين. ديما نقول ونعاود ونزيد ونكرر، يا أخي الموتورات وين الأولياء وين الأصدقاء؟ أنصحوا بعضكم، راهو ساعات الموتور يجري بسرعة غريبة وغريبة جدا، مع يعني يعملك الصوت يبجع العباد في الشارع، وكسرعة غريبة وعجيبة أيضا، سرعة كبيرة برشا. ربي إن شاء الله يهدي شبابنا هذايا، وأحنا أيضا اللي عندنا سياراتنا وعندنا وسائل النقل متاعنا ما نجريوش، فما إشارات مرور نحترموها، ولا ساعات راجل ماشي من داره للجامع في كرهبته ويرجع، كيجي خارج من داره يحط حزام الأمان رغم اللي المسافة قصيرة. هذا إنسان منضبط ويحترم، يحترم إشارات المرور، يحترم أيضا متطلبات وقيمة، ويعرف قيمة أكا حزام الأمان ذاك. ما ننسوش أخوتنا الكرام الراكبين حتى السائقين أيضا، دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. حديثنا اليوم على صدقة السر، برشا ناس وإحنا مازلنا كي سلع لهم علاش برشا دقاء عندهم سيكان في الدار معبين بكتب المدرسية، ثم اللي بيشيل وحب ثم اللي كذا، لا ثم ناس قاعدين يجيبونا كتيبات مستعملة مش مشكلة نعطيهم هذوكم، لكن الناس اللي ما عندوش وموش قادر باش يشري وقت العودة المدرسية وكتب مدرسية من الباكو كما نقولوا احنا. وربي قال لنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صدق الله تعالى. عاد الرسول عليه السلام قال لنا صدقة السر تطفئ غضب الرب، يعني الصدقة السرية ساعات تبدأ قاعد وتلقى ما عشان يجيك هدية، يجيك كتاب معنى تستحق له يجيك، يعني ساعات فما ناس تعاون يقول لك الشخص هذاك كي تعطيه الفلوس هذيك ما تخلوش اللي هي ما عندي أنا، هوك ربي يعلم يزي فيه البركة. ساعات أيضا تلقى إنسان يجيب له ملابس يحطهم له في ساك، ملابس مزات باهية قادرة من نستعملوها ولابس عليها بالكتابة كده، حطهم في وسط الدار ولا يعطيهم الواحد من الأولاد ولا الحانوت وكل هذه كتجيك فلانة ولا يجيك فلان أعطيهم له. فمع بيت تعاون ديما تحب صدقة سرية بينها وبين الخالق. عليك ربي قال لنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، صدق الله تعالى. كما تلقى إنسان صايم كما صايمة اليوم الخميس، يجي قدام أصحابه صوم تطوعي بطبيعة الحال، راني صايم وراني كذا، مش به التباهي بحاجات قاعدين نعمل فيها احنا بيننا وبين ربي. هذا يتسمى الإخلاص. ربي إن شاء الله يهدينا جميعا، ربي ألف بين القلوب كما ألف بين الأجساد، ربي يحمينا ويحفظنا ويسولنا بلادنا من قلوب الحاقدين والحاسدين. أمين يا رب العالمين. نهاركم زين ودمتم في رعاية الرحمن مع أحلى فقرات أوكسيجين.
0: قبس من الإيمان،
2: قبس من الإيمان.

0: السهر في مثل الأندلسية سهرة من طراز آخر مع الديسكو العربي، فن، موسيقى، أجواء راقية وخدمة تليق بضيوفنا من 9 متاع الليل حتى نص الليل. ليلة فيها الإيقاع، الذوق، الفرحة، وين كل لحظة تتعاش بكل إحساس. إذا تحب تعيش سهرة مختلفة هذه هو الموعد، سارعوا بالحجز، الأماكن محدودة وتذكر متوفرة بنزل الأندلسية. نزل الأندلسية عنوان السهر الراقي، وخليكم ديما في الموعد لأن المفاجآت والسهرات المميزة مازالت جاية. لمزيد من المعلومات كلمونا على 72 421 182، وإلا 20 199 097، وإلا 21 823 850. الديسكو العربي هلا حد 12 جويليا في الأندلسية.
1: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
0: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
1: إن شاء الله خير.
0: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
1: يعني تبدل اسمها كهوة؟
0: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
1: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
0: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: كي تضربها في الكويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين.
3: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
4: تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل، للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية، ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
6: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
7: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، photovoltaïque et bornes de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
8: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي. مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العهد. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: العافية.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك.

0: صباح على أكسجين أفهم
1: أحلى صباح.
2: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
3: صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل، وصباح الحب لتوينسا الكل اللي معدلين الموجة على موجتنا، يسمعوا فينا، يتبعوا فينا، يتواصلوا معنا على نوامر الهاتف متاعنا 31 10 98 53 53 51 53. صباحكم كله خير، كله بركات، التوينسا الكل معنا. أمل كوتي رياليزاسيون، ألفا الجندوبي في رئاسة التحرير، مرام الهذلي تسمعوها في الموعد الإخباري للسبعة ونص. يرافقني سي محفوظ، أهلا وسهلا، مرحبا
4: بك. صباح الخير أنا سعيد، صباح الخير إلى كل فريقنا هذا الصباح، عمل مرام، كذلك سيدة ألفة. تحية للجميع، للسادة المستمعين وللسيدات المستمعات العزيزات الذاهبات إلى العمل أو الذاهبين إلى العمل، كلهم ربي يوفقكم إن شاء الله في أعمالكم. وتحية تونس،
3: تحية تونس، تحية للتوينسا وين ما كانوا يسمعوا فينا. صباحهم كله خيرات، كله بركات، ارتفاع نسبي متوقع في درجات الحرارة بالنسبة لليوم مع ظهور الشيلي، اللي حبي بحر يقصد ربي، فقط تجنبوا أوقات الذروة الحرارية. ويومكم سعيد وربي يحفظ الجميع. طقس صيفي مستقر مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، دونك ننتظروا زيدا كيف كيف في نهار اليوم انطلاقة تسجيل الحصول على نتائج دورة البكالوريا. إن شاء الله ربي معهم، ربي يوفقهم، وإن شاء الله نسمعوا الصغاريد في كل دار، وإن شاء الله ربي ينجح الناس الكل.

0: نفسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
1: فاش تستنى؟ خطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك أورانج.
2: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
3: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
2: إن شاء الله خير.
3: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
2: يعني تبدل اسمها كهوا؟
3: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
2: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
3: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
2: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
3: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
3: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: اصناعي وتبع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لا عام لاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو بورنيير طوال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
7: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko. Ou ben si halkar habtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsash kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 633.
3: ما سرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتلت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشي دو بولي ماغيني. وزادة تلقاو عنا برجر بولي، وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، بانيل تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
8: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr على www.radiooxygen.tr.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين اف ام.
4: الموعد الإخباري على موجات أكسجين اف ام. مرحبا. جوياً انطلق بداية من يوم أمس على الساعة 9 صباحاً غلق وقتي للطريق الرابطة بين العالية والمفترق العريش ليتواصل لمدة 3 أيام بسبب الأشغال، وسيكون غلق الطريق يومياً من 9 صباحاً إلى الساعة 2 بعد الزوال، واليوم الخميس ويوم غد الجمعة. كما سيتم تحويل حركة المرور عن طريق رأس الجبل وقرناطة القادمين من تونس العاصمة. ينظم قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم وقسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للبناء والأخشاب بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت يوما دراسيا حول تحسين سلامة العمال من خلال تقييم المخاطر والتدريب والإبلاغ عن حوادث الشغل في مواقع البناء، وذلك اليوم الصباح بمقر الاتحاد الجهوي ببنزرت. تم عشية أمس حجز 35 دراجة نارية بمدينة العالية على إثر حملة أمنية لمنطقة الأمن الوطني برأس الجبل بجميع تشكيلتها. قامت الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بإقليم الأمن الوطني ببنزرت أمس بتنظيم حملة ثانية على المنتصبين بطريق بن نيجرو، حيث تم حجز كراسي بعض المقاهي المتعسفة في استعمال طريق المارة والمترجلين، كما تم حجز عدد من موازين التجار المخالفين وتحرير محاضر في شأنهم، كما تم تنبيه على المنتصبين بطريق 8 ماي على ضرورة الدخول إلى السوق البلدي المعد للغرض وترك الطريق العام، وأنه في صورة التفطن لأي انتصاب فوضوي خارج السوق البلدي سيقع اتخاذ الإجراءات القانونية الردعية والزجرية اللازمة في شأنها. وعلى الصعيد الوطني، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس في قصر قرطاج السيدة سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة التي كلفها بترأس مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر. وتعرض رئيس الجمهورية إلى عدد من الأحداث التي تتواتر بشكل مرتب للتنكيل بالمواطنين بهدف تأجيج الأوضاع، مؤكدا أن الشعب التونسي الذي شق طريقه بالدم والألم سيحبط الترتيبات المكشوفة في الداخل والخارج على السواء، كما أحبطها بوعيه العميق في التاريخ غير البعيد. أسس اجتماع لجنة قيادة مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية أمس بإشراف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري لعرض ومناقشة نتائج المرحلة الأولى من الدراسة والمتمثلة في تشخيص وضعية هضبة سيدي بوسعيد ومقترحات مكتب الدراسات المتعلقة بالتدخلات العاجلة وبرنامج الأشغال الميدانية المستوجبة. هذا وأكد الوزير على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية للانطلاق في الأشغال خلال شهر أوت 2026، كما دعا إلى الالتزام بالروزنامة المحددة للمشروع وتسخير كافة الإمكانيات للتسريع في تنفيذه، وذلك لحماية المنطقة من مخاطر الانزلاقات وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التجهيز. ويأتي انعقاد هذه اللجنة على إثر صدور مقرر رئيسة الحكومة عدد 11 والمؤرخ في 26 جانفي من سنة 2026 والمتعلق بتكليف وزارة التجهيز والإسكان بمتابعة إنجاز دراسات وأشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية، وذلك في إطار برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت. وحضر جلسة رئيس الديوان والمديرة العامة للمصالح الجوية والبحرية وممثلون عن الهيكل المعنية بلجنة القيادة وعن مكتب الدراسات. أفادت شركة تونس لطرقات السيارة بأنه في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطة الاستخلاص بهرقلة، وبعد الانتهاء من الأشغال بمحطة الدخول سيتم غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم ولمدة يومين من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال. هذا ودعت الشركة مستعملي الطريق السيارة المتجهين إلى مدينة هرقلة والمناطق المجاورة إلى اعتماد أحد المسالك التالية: محول سيدي بوعلي أو محول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محول مطار أنفي. وفي أبرز أخبار العالم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة بشن ضربات إضافية ضد إيران لتقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. وقالت القيادة في بيان: بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية بشن ضربات إضافية ضد إيران لتقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. وتحمل الولايات المتحدة إيران مسؤولية العدوان غير المبرر الأخير على السفن التجارية وأطقمها المدنية التي تبحر بحرية في هذا الممر المائي الدولي والحيوي. نهاية المواد الإخبارية، منتهولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أف أم المتوفر على البلاي ستور.
3: أكسجين أف أم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أف أم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أف أم، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: حافلة كادويت
1: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كادويت أخرين.
0: فيش تستنى خاطر سيف السنة حافلة كادويت ملي يلا جو
1: عندك أورانج.

0: واللي يوصل حتى 200 جيجا. وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوت باي بيين هدية مع العرض متاعك.
1: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.
2: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي. ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
3: اهالينا في بنزرت وكالتكم المفضله كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الاساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. اكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للاسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات. الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232. 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
4: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم. الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
5: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزرت؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون، قهوه على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تنساش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، امبيونس وموزيكا، عومه وتفرهيد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
6: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
7: خضراوي تيك

احنا معاكم اعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال ديما معكم. احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
1: مرحبا بكم معنا في الكود كور 7 دقائق بعد 8. اليوم الكود كور متاعنا ليبي.
2: ليبي مغاربي أي ليبي. ليبي محمد حسن اليوم في أروع أغنية من أغاني الرائعات ليش بطامر سالك عني. أغنية حلوة برشا. محمد حسن مولود في مدينة الخمس في عام 1946 و الله يرحمه وينعمه توفى بتونس في 17 ديسمبر 2017. كم كان يعشق تونس ذلك الرجل اللي عرفه معرفة شخصية. كم كان يعشق تونس وشعبها وفنها وكان متأثر تأثر كبير بالموسيقى التونسية. إذن بدا مسيرته الفنية في الستينات في مدينة بنغازي وأقام في بنغازي حتى الأخر برسك الأخر عمره. إضافة الأغاني العاطفية قدم أغاني لكثير من الشعراء منهم علي الكيلاني منهم غيره. محمد لحن أيضا ذكرى محمد لحن سمير سعيد بن سعيد ولحن العديد الفنانين الليبيين وقام بتلحين وأداء أغاني تراثية. والفنان الوحيد العربي الوحيد اللي غنى فيه في ألبرت هول في رويال ألبرت هول في بريطانيا. هذه غنوا فيها كان كبار الفنانين العالميين ودام العرض بتاعه 5 سوايع تحت خيمة كبيرة عملها وعدى فيها 5 ساعات غناء دون توقف. من أشهر الأغاني بتاعه هي أغنيتنا اختارتها السيدة ألفة وحلوة ياسر الأغنية ليش بتا مرسالك عني. كذلك يسلم عليك العقل بلادنا أحسن بلاد حسيب دللني سفينتنا عاتب عليك. يعني عديد الأغاني الرائعة الرائعة برشا فيها إيقاع الليبي. الإيقاع الليبي هو إيقاع يركز أكثر على الخبب. يعني إيقاع دي ما فيه فيه الدم برشا فيه فيه
1: ليش بتا مرسالك عني. نستمتعوا بالإيقاع مرسالك
2: عني بشوفوا كيفاش الإيقاعات الموسيقية الرائعة الصحراوية العربية
1: محمد حسن في الكود كور.

0: سنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبغة تيتي.
1: يلا جو
2: يلا جو سيف سنة حافلة كدويت
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
2: فاش تستنى خاطر سيف سنة حافلة كدويت ملي يلا جو
3: عندك أورانج.

0: راسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات مع كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
1: فاش تستنى؟ خطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك أورانج.
2: كي تضربها في القويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك. ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين.
1: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح. سيف السنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة. برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبت غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
3: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ما لحول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك.
4: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
5: فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.

0: في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيط في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج. العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان. بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيل. ولا كلمونا على 22 908 708.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد لانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في مطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كهون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

احنا معكم اعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم، فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. اكسجين اف ام اذاعتكم، اكسجين اف ام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: ماجازين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11. نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين
3: نهارك زين
4: 8:34 دقيقة. نهاركم أسعد الأيام، تحية كبيرة لكم من نيس الكل، الطريق سلامة لكل مستعملي الطريق، مرحبا بكل مستمع مازال كيلتحق بينا توا وعدل موجتو على موجتنا تسمعونا في بوان أكتو لليوم. في بوان أكتو رحب بألفة، مرحبا.
5: أهلا وسهلا نادية، صبح نور، تحية ليك سي محفوظ.
6: أهلين
5: وتحية لكل أوفياء إذاعة أكسجين أفام وين ما كانوا يتابعوا فينا، واللي قصدي ربي ماشيين للبحر تويكا وقايت يلموا رواحهم وسيسوا رواحهم واحدة واحدة. كما تقولكم نادية والنصائح اللي يجيونا الأطباء، يقولك أشرب الماء وعمل ليكرون وحط مظلة وتلهي بصغارك كي تهزهم للبحر، ما تقعدش تلهي كونيكتي وصغارك يلعبوا في شيرة. والساك والجلاسير اللي هزيتهم في يدك كي تجي مروح عاود عبيهم بالفارغين، هز روح بيهم وخلي بلاستك نظيفة ليك انت الغدوة والناس اللي قاعدين يجيوا حتى من بعدك انت.
6: وتبع تعليمات الحماية المدنية.
5: احنا قاعدين نراه مؤخرا نادية في الحرائق اللي قاعدة كل مرة نشوفه، نار تشعل في شيرة نار تشعل في شيرة. بربي رو انت كمواطن راوي تكون حذر، طيش بونتا متاع سيجار وإلا تشعل النار بالذمة، نلقاوهم النيران في وسط الأحياء السكنية وإلا في الغابات وإلا في معناتها في بلايس تكون فيها الأعشاب طفيلية ولا أعشاب شايحة ولا على جوانب بالطريق. بربي راهو هذاك تشتيت لجهود الحماية المدنية والهلال الأحمر والناس والبلدية اللي قاعدين يتحركوا. وخلي بلاصة راهو أنت باش تشم أكسجين نظيف وتشم هواء نظيف، علاش تخلي فيها هكاكا؟ وزيد السبب الأساسي نادية انتشار الكبير للفضلات في كل مكان. وباش ينحيو الناموس وينحيو الريحة متاع الفضلات يحرقوها تولي ريحة
4: عاود هيج علينا الناموس البارح
5: عاود هيج.
4: نحكي في الموضوع لكن نحب نرحب ألفا في بوان كتول اليوم بالأستاذة سناء مقنين، نائب رئيس جمعية صيانة مدينة بنزرت. مرحبا بك معنا أستاذة، أهلا وسهلا.
7: صباح النور،
4: نورتنا،
7: عيشك ربي خليك.
4: الموعد السنوي زورونا كل سنة مرة.
7: أي فعلا فعلا، خليني ساعة نرحب بكم الكل، يعطيكم الصحة لأنهم استدعيتوني مدام ألفة، شكرا لك على الاستضافة. هو فعلا كل سنة وإن شاء الله تستمر هذه العادة. هما من الندوة التاريخية، راه بالنسبة لنا احنا أهم موعد في الشأن الثقافي لجمعيتنا، نخدم لها لأشهر، نحاولوا أنه يكون فيها أهم الأسماء في الجانب معناها التاريخي. بطبيعة الحال ديما العنوان الأول هو بنزرت، في كل مرة نختاروا حاجة من المجال من المجالات حول بنزرت.
4: الدورة السنة
7: السنة الدورة هي الدورة 31 باش تكون عنوانها بنزرت بين 1961 و2026، يعني 65 سنة من الذاكرة والسيادة. الكلها باش تكون محورها هي معركة بنزرت. يمكن برشا ناس يسميوها مؤرخين، يمكن حتى فما شكون يسميها معركة بنزرت، فما شكون يسميها حرب الجلاء، فما شكون يقولها محرقة بنزرت، فما المؤرخين كل واحد معناها كيفاش يسميها. لكن اليوم الأستاذ نور الدين الدوقي ربي فضله الشخص هذايا، الحقيقة كان متعاون معنا لسنوات في اللي يكون هو نخليه اللي هو المجال انه يختار هو معنا العنونة متاع الندوة، الأساتذة المحاضرين اللي يحضروا باش يكون عندها معناها الندوة عندها قيمة من ناحية الناس المحاضرين كما قلت لك اللي يجيوا ويحاضروا ويختار معناها الموضوع حسب كما تقولوا انت تو اكتواليتي. احنا اليوم في جويليا
4: احنا نوجهوا تحية قبل كل شيء أكيد. أستاذ أكيد. التاريخ المعاصر نردين للدقي من خلال موجات إذاعة أكسجين أفام توصلك تحية كبيرة، تحية إجلال وتقدير وإن شاء الله بالتوفيق. مع الدورة 31 احنا في كل دورة نحسوك أستاذة أنك فما خدمة أكثر وأكثر، يعني ما قاطوش كلها فما مسؤولية
7: صحيح.
4: كل دورة فما خدمة صحيح. كبيرة فما رؤية أخرى زيدة فما تعاون منفتحه برشا انت تكمل المجهود.
7: هي الجمعيه الكل منفتحه الحقيقه بجميع اشخاصها من رئيسا سواء كان من الرئيس او بقيه الاعضاء والكل. الحقيقه هو صحيح انه بين الندوه والندوه اكيد الواحد يتعلم يتعلم من الاخطاء نتاعه، يتعلم من الحاجات اللي نجحت في الندوات السابقه باش يبني عليها. اذا كان ما يبنيش على الاخطاء نتاعه والكل ما تنجمش يكون ينجح. دونك الحقيقه الندوات السابقه صحيح الحمد لله نجحوا، واحنا ساعين انه نحطوا فيه كتاب، زاد نعملوا فيه كتاب هذا ان شاء الله في البرمجه يعني اللاحقه في السنوات القادمه ان شاء الله، اللي الندوات الاربعه الندوات الاموال الاخيره باش نحبوا نعملوا لهم كتاب خاص ان شاء الله. سي نور الدين الدقي وعدنا انه باش يواصل معنا انه يكمل يلم، لانه كانت في الثلاث سنوات الاخيره كانوا كلهم عنوانهم حول بنزرت والبحر. دونك فما عنوان كامل نجم نخدموا عليه هذا كتاب باش يقع تسويقه معناها في بنزرت، حتى اللي يجي يزورونا في بنزرت يلقاو كتاب مرجع يرجعوا له الكل. اثناء اختيار بنزرت ومعركه بنزرت الحقيقه تاريخ جويليا 1961 معناها ديما جويليا والعدد والتاريخ هذا 19 و22 ديما منسي التواريخ هذه، وديما نحكيو كان على الجلاء و15 اكتوبر وكل يلزمنا باش نعطيوهم قيمه يلزمنا نعطيوها في ندوه كامله الحديث عنها في ثلاثه محاضرات، وحتى اليوم الموالي حتى الكتاب اللي باش يقع تقديمه باش يكون في بالاساس معناها باش ننظروا في جانب المضيق والتركيز على معركه بنزرت حسب الكاتب اللي كتب الكتاب هذاك.
4: دونك الندوه على نهارين
7: فعلا.
4: المكان وين؟
7: المكان مهم جدا. المكان هو مكان في عمق التاريخ، المكان اللي عملنا فيه برشا ندوات تاريخيه سيدي الحني في سيدي الحني وهذا اليوم احنا باش نخترنا انه يقع تدشين القسط الاول من اعاده ترميمه وتاهيله من جديد. اليوم التاهيل والترميم اللي حصل عنده اكثر من عام، ولكن اليوم نحبوا احنا نحتفلوا الحقيقه بتدشين القسط الاول اللي كان فيه مع الحقيقه خدمه كبيره برشا. انا نعتبروا المشروع متاع اعاده تاهيل المتحف من أهم المشاريع اللي تخدمت في السنوات الأخيرة في مدينة بنزرت. علش أنا نعتبره من أهم المشاريع؟ لأنه هو اليوم رغم أنه هو غير مكتمل، نقول قسط أول معناه فما راه قسط ثاني أي رغم أنه هو مازال في قسطه الأول، ولكن تمكن من أنه يستقطب مجموعة كبيرة من الزوار من السياحة الداخلية. خدمنا برشا برشا برشا على السياحة الداخلية. لو كان تراو الحافلات اللي تقف قدام المتحف نحكي لكمش الفخر اللي نحسوه انه برشا حافلات تجي من كامل الجمهورية باش يجي يزوروا المتحف اللي احنا معناها نقولوا احنا مازال ما اكتملش، ورغم هذا فيه ما تشوف وفيه ما تزور وفيه متسع وقاعد. واحنا اليوم باش نفتحوا ثلاث غرف جديدة في المتحف اللي فيهم معناها أهم الحاجات اللي فيها، إنه فيهم أحواض اللي باش الحوتات اللي جاونا صغار اليوم ياخذوا دار جديده ومكان يكبروا ولاو ينجموا باش يتسعوا في الاحواض هذه. فيها زوز احواض معناها مائيه والحوض ماهوش عادي باش تجيو تشوفوا، يلزمكم تجيو تشوفوا الحقيقه يخدم فوسي فوسي تخدم بالقطعة الصغيرة. فرصة أنا نحب نقدم تحية الحقيقة لكل الخدامة اللي خدمت، اللي كان عندهم معناها ضغط كبير باش أنهم يوصلوا غدوة معناها نجموا نفتحوا الأحواض هذية. فما خدمة كبيرة، فما شيف شانتي يعطي الصحة سي شكري الصفيقسي الحقيقة كان معناها مشرف ربي فضله ربي عينه مع كامل الفريق العاملين اللي موجودين كل يوم صباح موجودين باش يكتمل معناها القسط الأول. فما أحواض كبيرة ما عادش احواف صغيره فما احواف كبيره. الحوتات راه من كلكم القرش الكبير بالحقيقه ولا يصدم في البلار وخشمه ديما كنفوره فوق
4: هذيك الثروه السمكيه نتاعنا في بنزرت اللي تبرز راه
7: في الحقيقه كيف حطينا نحكي لكم شيختها الحوته وهي تدور في الاتساع هذاك تحسها فرحانه الحقيقه الحوته لقات متسعه.
4: تاريخنا البحري مهم جدا روى.
7: رجوعا باش نجاوب على سؤالك المكان انا علاش خذيت وهكا حبيت نحكي شويه على المتحف وتدشين المتحف لانه هو المكان اللي باش يتم فيه الندوه التاريخيه فرصه معناها يقع تدشينه ونشوفوه من جديد في حلته الجديده فما يعني هالغرف هذه باش تفتح للعموم ونشوفوه يعني مكتمل في في قصته الاول الى حين ان شاء الله نكملوا بقيه الاقساط. علاش اختيار هذا المكان؟ مكان ما نجموش معناها كما قلت لك هو في عمق التاريخ معناها مش نعملوا ندوه تاريخيه الحقيقه يلزمها تكون كان في اماكن من نوع هذايا في معلم اثري كيما هذايا مهم جدا احنا نسميوه القلعه لانه حتى ترميم نتاعو ما اكتفيناش الحقيقه في الداخل نتاعو راه وقع ترميم حتى الاكستراميروس معناها الواجهه نتاعو الواجهه المطله على القنطره نتاع سيدي سالم معناها الكل معناها الحمد لله انه اكتمل هذاك زاد الكل. الاقساط الجديده ان شاء الله نبداوها بانتهاء القسط الاول سنبدا في القسط الثاني سنواصل مش باش يقف المشروع معناها بتدشين القسط الاول. الندوه التاريخيه ان شاء الله باش تكون في العشيه غدوه باش تكون فيه ثلاثة محاضرات. المحاضرة الأولى باش تكون مع سي نور الدين الدقي حرب بنزرت بين أسئلة التاريخ وهواج السياسة. كان لاحظتوا أنه مش باش نحكيوا على معركة بنزرت في 1961 فقط إنما في بين 1961 حتى 2000 واليوم 2026 معناها في الفترة بين الماضي واليوم احنا الحاضر. المحاضرة الثانية باش تكون مع العميد توفيق عياد معناها تو من جانب عسكري سي توفيق عياد هو متقاعد من الجيش الوطني. المحاضرة نتاعو باش تكون شهداء معركة بنزرت الخالدة واستكمال السيادة التونسية. والمحاضرة الثالثة باش نختموا بها زادا كذلك مع العميد محجوب السميراني اللي عنده كتابات هامة جدا
6: على العلم مكتب
7: فعلا كامل. فعلا معناها عندكم ما تسمعوا منه
6: محجوب معروف
7: معروف جدا معركة بنزرت 1961 بين الذاكرة والتاريخ. واليوم الثاني باش يكون مع كتاب شقع تقديم كتاب السيد ادريس الشريف دو مي سوفينير امي بيريبل هذايا باللغه الفرنسيه
6: سيد ادريس حفيد الشيخ
7: ليس حفيد الشيخ ادريس هذايا رئيس جمعيه حمايه الشريط الساحلي وهما شركاء لينا جمعيه هذايا مع جمعيتنا بسيقع التركيز بطبيعه الحال على معركه بنزرت باش نكونوش اور سوجي باش نقعدوا ديما في نفس الموضوع معناها رؤيته في هو باش يحكي على سي سوفينير في الكتاب نتاعو وبالاساس على معركه بنزرت بالاساس في 1961 والاهم من هذا الكل صحيح المهم جدا المحاضرات لكنها باش تكون هي بدايه للنقاش لانه الحضور قد ما يكون مهم قد ما يكون النقاش اهم وقد ما تكون الافاده افضل. هذا ان شاء الله برنامجنا ان شاء الله في الندوه التاليه
4: برنامج ثري ومتنوع وشيق الاهم من هذا الكل راه ما تقلقش في دونك باش تستمتع وقت اللي تكون حاضر بيان سور
5: وراه باش يتحدثوا تاريخ. بالمعيش اللي عاشوه هما وبالحكايات اللي صارت وشنو كما قلت انت من الفتره من 61 2026 كل واحد ينجم يتفكر حاجات نجم يحكي حاجات اما المهم انها توصل لمجموعه كبيره من المواطنين ويعرفوا بالحق التاريخ نتاعهم خاطر مهم باش نعرف التاريخ مش التاريخ اللي يقراوه في المدرسة باش ياخذوا عليه نوت ويحفظوه وينساوه راهو تاريخ نتفكروا به برشا مراحل
4: ليه ونتعمقوا أكثر راهو مش التاريخ للتاريخ فقط تواريخ ونتعمقوا
5: وناخذوا عبر
4: وناخذوا عبر
7: صحيح وعلى هذاك احنا اخترنا انه بال 1961 إلى 2026 ماذا اليوم احنا وين
4: استاذ؟ معناتها نورجين الدوكي اللي في اكثر من من من مناسبه يعني نسمعوه هنا حتى صغار هنا ومشكل الكبار
7: اكيد
4: صغار بيان سور اللي يقول لك راهو الحرب بالنسبه لي هو يعتبرها انتصار معنوي ديما يقولها رغم الخسائر الماديه والبشريه الفادحه اللي سجلناها. دونك ما نحبوش يقعد التاريخ للتاريخ ولا حتى علاش قلت الصغار خاطر سي تري امبورطون. عندك تلميذ يبدا يقرا سنه رابعه مواد اجتماعيه بالنسبه لي هو التاريخ للحفظ تواريخ وينسيهم. بعد انت تعرض وبعد اربع خمسة سنين تساله ما يعرفش يجاوبك راهو مش حلو في حق زي ده.
7: انا سامحني انا مش بعد 3-4 سنين انا نقول لك راهو يحضر اليوم يعدي لو كي يخرج من الاكزامان راهو ينسى. لكن المهم انه في الندوات هذه التاريخيه الحقيقه انا نحبوا الحضور نتاع الصغار. هو للاسف ديما يكون الحضور نتاع السن الاكبر في الأربعين الحقيقه. اما احنا والله نحاولوا انه ريت اللي عمره 40 يجيب معها صغيره باش يتغرم لانه الباهي في الحقيقه مع سي نور الدين الدقي يخرمك في التاريخ تحب
4: شدك
7: الحقيقه عنده طريقه واسلوب في الحديث كانك تتفرج في حكايه كانك تتفرج في فيلم معناها راه مهم جدا وخاصه اهميه الموضوع راه بنزرت الكلنا نعرفوا انه في الاتفاقيه اللي زوز اتفاقيات وما حصلوا بعد في الاستقلال سواء كان اللي في جوان 55 والا اللي في مارس 56 راهو بنزرت مقصيه. بنزرت هو المكان الذي اقصي من الاتفاقيات حول الاستقلال يقولوا الاستقلال الداخلي في جوان 55 بنزرت مش موجوده
6: بعد اتفاق رمادا
7: واتفاق اي ولا وبقى في 56
4: بروتوكول الاستقلال
7: و 56 بنزرت مقصيه معناها راهو معناها انا نجم نقول الاستقلال التام تم بعد 63 في 63 في اكتوبر 63 استقلال التام انا نجم نعتبره معناها فعلا معناها مدينه بنزرت. واكثر من بيسك احنا في مزه بورقيبه راهو مزه بورقيبه في فما اتفاقيه انا نقرا فيها الملفات اتفاقيه حصلت مع البي في 21 مارس 42 منزل بورقيبه دخلت في التريتوار الفرنسي راها هذه ما تتمسش يلزمها تبقى تابعه فرنسا هذه موقعة معناها يجبدوا عليها معناها باش انها تنحات ودخلت للتراب التونسي وقاعده التراب التونسي الا بعد 63 معناها يعني فعلا معناها المعركه هذه راهو مهم جدا انه نتبعوها بتفاصيلها ونقربوا منها اكثر ونفهموها اكثر خاصه انه كما قلنا احنا ديما نحكيوا على 15 اكتوبر وما نحكيوش على معركه بنزرت 61.
4: فاصل اشهاري راجعين باش نعطيك الكلمه سي محفوظ لكن عندنا فاصل اشهاري واكتو
3: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومدامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
8: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين صغارة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين
9: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
10: يلا جو
11: سيف سني حافلة كدويت
12: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين
11: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
13: عندك أورانج
14: وأكتو.
4: مرحبا بكم معنا في بوينت اكتو مجددا. تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات. رحبوا بكم ونقول لكم طريقة سليمة وسيسر ويحكم الناس الكل. نذكر أنه بحثينا حاضرة الأستاذة سناء مقنين برئيس جمعية صيانة مدينة بنزرت، نتحدث عن الندوة التاريخية لجمعية صيانة المدينة ببنزرت في دورتها 31 يومي 10/11/2026. سي محفوظ،
6: نعم
4: كيف اللي سمعتنا؟ قاعد تسمع في الأستاذة؟
6: قاعد نسمع فيها بانتباه شديد جدا.
4: نعم.
6: لأني نقدر برشا ما تقوم به جمعية صيانة مدينة بنزرت، ونتابع فيها سواء المرة هذه قابلت مع الأستاذة الجليلة سناء مقنين، وأيضا تابعت حتى أخونا بن عيسى في بعض تدخلاته أحيانا اللي بقى. بالنسبة للندوة يريد لو كان يقع جمع كل الندوات في كتاب أو في كتب، لأنه الندوات من منذ 31
7: سبق تجميعها.
6: سبق تجميعها. ثم الكثيرين اللي كتبوا على الموضوع هذا. لكن بالنسبة للمعركة بنزرت ترى أول حاجة مقاش إقصاء وقاع تخلي مرحليا، لأن بورقيبة كان يعتمد، الله يرحمه، كان يعتمد سياسة المراحل، هتعطيني هذية تو بعد ناخذ الأخرى. فقبل باش الجلاء على رمادة وقتها، لأنه مشكلة البترول زاد في رمادة وخط اللي هبط بين تونس والجزائر وكذا، والتخلي مرحليا على بنزرت.
7: كان السؤال علاش خلاه بنزرت بالأساس، مش هكيك، مش صدفة،
6: مش صدفة.
7: فرنسا،
6: مش خليت موقع استراتيجي كما بنزرت للآن، ما زالت موقع استراتيجي. وعلاش تكسر بن علي؟ خاطر الأمريكان حابوا ياخذوا قاعدة نتاع بنزرت. بنزرت راهي استراتيجيك، هذه من ناحية. من ناحية أخرى، أسرار معركة بنزرت تبدأ من آخر لقاء بين الزعيم بورقيبة الله يرحمه وجنرال ديغول، وهذا موثق في مذكرات جنرال ديغول، وأنا طلعت عليها وتحدث مليح على الأوضاع هذه، خاصة أنه فرنسا وقتها منهارة خارجة من هزيمة ديان بيانفو أكلها. ثم عند ضغط الجزائر وجنرال ديغول قال مجوفوزي كومبري،
7: أي
6: وجنرال ديغول كان وقتها يمني يحب بورقيبة يعطيه وقت حتى اللي يفوت 62 يعطي استقلال الجزائر، وبعد نتفاهموا في 63.
7: لكن هو جنرال ديغول قال بنزرت اضربوها بقوه وبسرعه
4: التفاصيل التاريخيه عن المعركه. سي محفوظ، التفاصيل التاريخيه عن المعركه والحقائق البارزه
6: نلقاها كل واحد كيفاش
4: يكتب، كل واحد كيفاش يقرا، كل واحد كيفاش يقرا. جوستمون شكرا.
7: 10/11 غدوه الجمعه ونهار السبت ان شاء الله في العشيه في سيدي الحني في معلم الأثري سيد الحلم.
4: باي في 30 ثواني خليوا لي كلمة الختام.
7: نحب نعود نشكركم من جديد، نحب نستدعاكم تحضروا معنا وتناقشوا معنا، نحب تحضر معنا وتسمعنا وتسمع المحاضرين شو باش يقدموا، والنقاش كما كنت نقول راه النقاش هو راه مهم جدا لإثراء الندوة التاريخية. نحب نستدعى جميع كل النزرتية اللي يحبوا التاريخ، وحتى اللي ما يحبوش كان يجيوا يحضروا. انا الاكيد نتوقع انهم باش يوليوا يحبوه. فرصة بانكم زادت تشوفوا المعلم الاثري وما قمنا به في متحف الحوت. زيارتكم لينا راه مهمة. مرحبا بكم وشكرا مرة اخرى.
4: دونك اذا كان ترغب كما قلت في معرفه تفاصيل حول شخصيات تاريخيه معينه شاركت في المعركه، تحب الاستفسار عن تواريخ ومحطات اخرى في تاريخ تونس في معركه بنزرت، مرحبا بك في الندوه التاريخيه يومي 10/11 جويلية في سيدي الحني دار الحوت. مرحبا بالجميع. شكرا. شكرا للاستاذه سناء مقنين، يعطيك الصحه. سي محفوظ الفه، شكرا لك.
14: الشانتي بريكولاج، مرمى ولا دهينة، مقاول ولا صناصة، بالرخصة ولا بلاش، الشانتي حكاية تتعاش.
15: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا، شكرا للاتصاف اللي جمعنا بكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال ديما معكم. إحنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
16: نمشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
17: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
16: إن شاء الله خير.
17: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
16: يعني تبدل اسمك هو؟
17: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
16: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
17: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
16: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
17: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
16: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98 118 232،
17: وإلا كلمونا على 98 118 231.
16: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
17: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
16: إن شاء الله خير.
17: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
16: يعني تبدل اسمك هو؟
17: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
16: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
17: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
16: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
17: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
16: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98 118 232،
17: وإلا كلمونا على 98 118 231.

0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: نهاركم أسعد الأيام، مرحبا بكم الناس الكل. للتسعة وخمسة دقيقة تسمعونا في صحتك بنيتيك.
2: صحتك بنيتيك مع مروة العمراوي.
1: مروة بونجور، مرحبا.
3: صباح الخير نادية، صباح الخير الناس الكل.
1: شنحويلك شنحويلك انت شنحويلك انت كنت برا
3: اكسبوزي
1: اي تعرف شنو حويل الطقس، ارتفاع في درجات
3: ارتفاع كبير
1: ارتفاع كبير بزاف ما حسيتش انا ولي في الراديو ما لي يجي يقول سخانه ماني تاع الدنيا سخانه في القدام
3: تذكرت وسخونه
1: ارتفاع في درجات الحراره نشربوا برشا ماء
3: اكيد اكيد اكيد. اليوم زيدا باش نحكي على ماء، لكن الماء نتاع الزبيب وتوا وقته على الاخر. ماء الزبيب يعتبر من اغنى مصادر الماء اللي تجيب لنا المعادن. وقديش خاصه راهو اذا كان اكسبوزيت روحك للشمس وعرقت وسخنت، رانا ما نخسروش كان ماء في العرق، رانا نخسروا معاه المعادن ومن ابرزهم المغنيسيوم، ويصير ديزيكيليبر في البوتاسيوم على خاطر خسرنا سوائل. دونك الزبيب ما الزبيب لهنا ديجا باش يخدم خدمته. الزبيب كي يتنفخ يسيب المعادن نتاعو في الماء، شخطو كما كنت نحكي البوتاسيوم اللي هو مهم برشا لتوازن السوائل في الجسم نتاعنا، وينظم ضغط الدم مهمه برشا شخطو لي زيبرتوندو، راهو سي با ايفيدون انه باش يكون في اكسبوزي للشمس ويخرج تصير له بريسيون، راهي تصير فما ديزيكيليبر في ضغط الدم. المغنيسيوم مهم للراحه العضليه ولصحه القلب، وهذاك علاش هو الماء الزبيب هذايا ينجم يكون من احسن البدائل اللي تنجم تستعملها الناس اللي عندها فاتيغ مسكولير، ارهاق عضلي، كما الناس لي سبورتيف، كما الناس اللي عندهم مشكل في العضلات، كما لي بيرسوناجي، الناس اللي عندها ضغط كبير وتعب كبير، حاجه باهيه وباهيه برشا تعوض المشروبات نتاع اللي تنجم تجيب لنا طاقه اللي في معظمها تكون فيها برشا سكر وسكر خايب. دونك يعتبر ماء الزبيب من اقوى لي ديتوكس للجسم، خاطر الزبيب فيه اقوى مضادات الاكسده اللي تحفز وتدعم وظائف الكبده، كما نعرفوا ان الكبده هي اللي باش اللي معناها هي اللي باش تنظف الجسم تاعنا بطريقه مبسطه برشا. على هذيك باش يكون ايديال ماء الزبيب لهنا للناس اللي عندها زاده بطء في الهضم، اللي تقول اللي بطء في الهضم معناها ديما فما عندهم غاز، ديما عندهم التهابات ميم في الجهاز الهضمي، عندهم كونستيباسيون، عندهم المشاكل هذيك اللي ليه بالهضم. ورانا ديما كي نحكيوا لهنا راهي ما تقفش، كي نحكيوا على مشكل في الهضم ما تقفش الحكايه في انه فما نفخ فما غاز فما كونستيباسيون، رانا نحكيوا على امتصاص الفيتامينات والمعادن، على خاطر كي ما تتمش عمليه الهضم كيما يلزم راهي هذايا باش ياثر على انه نستنفعوا بالقيمه الغذائيه نتاع الماكله اللي كليناها. دونك كيف كيف به للخمول واللي انه بما انه هو يصفي الدم، دونك هذه حاجه باش تخلي الجسم نتاعنا ناشط وتخلي الدم يسيركولي كيما يلزم. هو جوستومون محفز للطاقه المستدامه. علاش مستدامه؟ على خاطر هو ديجا فيه سكر اللي معناتها معقد السكر نتاعها، دونك باش يصير فما باش يكون السكر كونستان، وهذه من ابرز الحاجات انه تخلي الجسم تخلينا في طاقه الفترة أطول. قد ما يكون السكر معدل ماشي قد ما هوش طالع هابط، قد ما أنت تحس روحك في فورمة. للبشرة شخطو، علاش قلت لك توا نيديا للبشرة شخطو بالنسبة للناس اللي عندهم البشرة الدهنية مع السخانة والعروقات، حاجة تقلقهم برشا برشا برشا وتزيد تقلق المشكل متاع البشرة الدهنية. على هذيك

لطعم المشكل متاع الحبوب شخطو البشرة الدهنية ديما معرضة للمشكل هذي. جست نردو بيننا أنه كي باش نعملو الانفيجيون المنقوع مش الزبيب نعش كان باش تصحيح الكلمة لا خاطر انا حاجتي باش يتنفخوا مش باش تعمل انفيجيون ما نستعملوش خاطر مالوغوزمون توا فما زبيب اللي معالج نادية تلقاه هي اما معناتها حاطينه حطوه في كوش نتاع زيت شويه دايوغ تحسوا في حاجه من الفوق باش يحفظوه هما والا جوستمون يحفظوه بمواد حافظه تكور.

0: دي احنا زيدا كي باش نفخوا معناتها نحطوا في كاس ماء والا في حتى في دبوزتنا اللي باش نستعملوها من غدوه راهو بعد انت باش ماذا بينا ناكلوهم الكعبات هذوك دونك ماكسيموم انت خوك خمسه كعبات به على خاطر باش تجيب لنا باش نكملوا الالياف فوق المعادن اللي باش ناخذوهم هي ديجا كي باش تاكلها كامله ديجا حشنا بالالياف على خاطر ما تكمل الفايده الا ما بالالياف اللي موجوده فيها انت باش تاكلوا دونك باش تحط برشا ماكش باش تاكلهم بالكل
1: يعني قبل الفطور هذا قبل الفطور
0: على الخوي مثلا
1: على
0: الخوي هذه من ابرز اول حاجه نبداو بها في نهارنا بهي برشا وبعد نجم تقعد مثلا كيما قلت نجم تحطوا في دبوسه الماء نتاعك اللي باش تشربها مثلا
1: صبحيه تشرب على الريق
0: تقعد تاخر تقعد تكمل فيه مهم ياسر ما نحطش كي باش نبدا نحضر في الماء هذيا ما نحطش معناها الكعبات نتاع الزبيب ونحط عليهم ماء يغلي نحط عليهم ماء دافي فاتر معناها نخليوه ليله كامله حتى يسيب العناصر الغذائيه نتاعو كيما نحبوا احنا ومن غدوه نستعملوها على الخوي
1: والله أستوس هايلة
0: وهي راهي ماهيش جديدة راهي قبل حتى الكبار في العمر يعملوها
1: بالنسبة
0: حتى على المشاكل الهضمية وكل شيء
1: ما يوليش الماء حلو
0: لا
1: ما يقلقش
0: ماكش تحس وجملة ماكش تحس فما تحس اللي ما فيه حاجة لكن ماهوش ما فماش مطعم براتيكمون
1: وي دونك يدعم كما قلت لكم مروه صحه الكبد يحسن الهضم علاج زاد لفقر الدم اللي عنده يقول لك انا لحظي طايح والكل استوس هايله يعطيك الصحه مروه شكرا شكرا شكرا دونك نصائح من ذهب 9:23 دقيقه الموعد الاخباري مع مرام الهذلي 9:30
2: نهارك زين مع ناديه الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعه من 7 لل 11

0: أحلى السهر في مثل الأندلسية سهرة من طراز آخر مع الديسكو العربي، فن، موسيقى، أجواء راقية وخدمة تليق بضيوفنا من 9 متاع الليل حتى نص الليل. ليلة فيها الإيقاع، الذوق، الفرحة، وين كل لحظة تتعاش بكل إحساس. إذا تحب تعيش سهرة مختلفة هذه هو الموعد، سارعوا بالحجز، الأماكن محدودة وتذكر متوفرة بنزل الأندلسية. نزل الأندلسية عنوان السهر الراقي، وخليكم ديما في الموعد لأن المفاجآت والسهرات المميزة مازالت جاية. لمزيد من المعلومات كلمونا على 72 421 182، وإلا 20 199 097، وإلا 21 823 850. الديسكو العربي هلا حد 12 جويلية في الأندلسية.
1: كي تضربها في الكويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك، آه ما تلقى بها هوية. صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين.
2: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
3: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمرة.
0: استنى شوية، ما سمعتش اخر الاخبار؟
3: ان شاء الله خير.
0: لا خير، اما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
3: يعني تبدل اسمك هو؟
0: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح اكبر وخدمات اكثر.
3: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وانا مرتاحة؟
0: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم اقوى من اي وقت اخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية، ما زلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو

0: وشمغة آير للدراجات والدراجات النارية والسكوتر. للاستفسار كلمون على 98-140-280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و 100% تونسية.
1: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجه تفسد عليك متعه الفرجه مع الفا سات والفا بوكس. الريسك لا مع الفرجه.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
3: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طلعت الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
4: يحيش بك متغشة هكا، واجي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
5: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي. أخبار أكسجين اف ام. المواد الإخبارية على موجات أكسجين اف ام. مرحبا. جهويا انطلقت رسميا أشغال إنجاز مشروع دار الثقافة والمكتبة العمومية بالمصيدة التابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية في خطوة تعزز البنية التحتية الثقافية بالمنطقة وتوفر فضاء حديثا للأنشطة الثقافية والتربوية والإبداعية. هذا ويذكر أن الكلفة الجملية للمشروع تبلغ حوالي 3.8 مليون دينار فيما حددت مدة الإنجاز ب 360 يوما. ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع في دعم الحياة الثقافية في المصيدة وفتح أفاق جديدة أمام الأطفال والشباب ومختلف مكونات المجتمع المدني، حسب مراسلة خالد الهدي. ينظم قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم وقسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل وجمع العامة للبناء والأخشاب بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت يوما دراسيا حول تحسين سلامة العمال من خلال تقييم المخاطر والتدريب والإبلاغ عن حوادث الشغل في مواقع البناء، وذلك اليوم بمقر الاتحاد الجهوي ببنزرت. يتواصل اليوم الغلق الوقتي لطريق الرابط بين العالية ومفترق العريش الزواوين بسبب الأشغال، وذلك من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال، ويتواصل الغلق إلى غاية يوم غد الجمعة 10 جويلية. هذا وسيتم تحويل حركة المرور عن طريق الرناطة القادمين من تونس ورأس الجبل أو العاصمة. وعلى الصعيد الوطني يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة بداية من الساعة 10:30 صباحا، ويتضمن جدول الأعمال وفق بلاغ للمجلس نشره مساء أمس النظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر يوم أمس إلى اتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها حماية من التسممات الغذائية، وذلك في ظل ارتفاع درجة الحرارة وكثرة تنظيم المناسبات العائلية في فصل الصيف. كما أكدت الهيئة في فيديو توعوي تضمن جملة من التوصيات لضمان السلامة الصحية للمأكولات والوقاية من التسممات الغذائية في الوسط العائلي، ضرورة الالتزام بشروط حفظ الصحة على غرار غسل اليدين لمدة 20 ثانية قبل تناول الأكل وبعده وبعد استخدام المراحيض، وغسل الخضروات والغلال قبل استهلاكها، وغسل أواني الطبخ جيدا بعد استخدامها، والحفاظ على نظافة الثلاجة باستمرار. كما دعت الهيئة إلى استعمال مياه نظيفة في الطبخ والانتباه إلى تواريخ صلوحية في علب المواد الغذائية المعلبة وتجنب اقتناء مواد غذائية معروضة تحت أشعة الشمس، وطبخ الأكل جيدا لا سيما اللحوم البيضاء ومشتقاتها واللحوم الحمراء والأسماك، وتسخين المأكولات لمدة 15 دقيقة على الأقل، والحفاظ على بقاء المأكولات بعد طبخها في درجة حرارة مناسبة، وترشيد حفظها داخل الثلاجة، وخاصة التفريق في حفظ المأكولات المطبوخة والطازجة. ومن جهتها أكدت الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر في بلاغ لها ضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية عند أعداد الأغذية على غرار ربط الشعر للخلف وغسل اليدين وتجفيفها. أفاد الأستاذ المبرز في الجغرافيا والخبير في المناخ عامر بحب اليوم بأنه مختلف مناطق البلاد التونسية ستشهد ارتفاعا ملحوظا وتدريجيا في درجة الحرارة، ومن المتوقع أن يبلغ هذا الارتفاع ذروته خلال عطلة نهاية الأسبوع أيام السبت والأحد، حيث ستتراوح درجة الحرارة في أغلب الولايات بين 40 و44 درجة مئوية، وقد تصل محليا إلى 45 درجة مع ظهور الشهيلي. كما أوضح عامر بحبة في تصريح إعلامي إن المؤشرات الحالية ما زالت بعيدة عن الأرقام القياسية التاريخية المسجلة في تونس، مثل تسجيل 50.3 درجة في القيروان في أوت من سنة 2021. كما قال بحبة إن الارتفاع بدأ بشكل تدريجي وفقا للبيانات المناخية، ويصبح أكثر وضوحا ابتداء من يوم الجمعة ليشتد تأثيره يومي السبت والأحد. ومن المنتظر أن تسجل المناطق الداخلية وجنوب درجة حرارة أربعينية مرتفعة جدا، حيث تشهد مناطق مثل توزر وقبلي والقيروان درجة حرارة تتراوح بين 41 و44 درجة مئوية. ويمتد الارتفاع ليشمل مناطق الشمال الغربي وهمباجة وجندوبة لتسجل أرقاما تقارب 40 درجة مئوية. وفي أبرز أخبار العالم، قال الجيش الإيراني أنه استهدف خلال الساعات الماضية بالمسيرات أنظمة باتريوت في الكويت وموقعا للإنذار المبكر في قطر، بالإضافة إلى خزانات وقود الجيش الأمريكي في البحرين. وأضاف الجيش الإيراني أن قوته المسلحة لن تسمح بتحقيق أهداف أو آمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أنهم سيواصلون الدفاع عن مبادئ الثورة الإسلامية حتى تحقيق النصر النهائي على حد قوله. هذا ويذكر أن الجيش الأمريكي شن يوم أمس ضربات جديدة على إيران بهدف إبقاء مضيق هرمز الحيوي مفتوحا أمام حركة الملاحة، وذلك بعد ساعات من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب قد انتهى. نهاية المواد الإخبارية منتهولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أف أم المتوفر على البلاي ستور. في الأمان.
3: أكسجين أف أم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أف أم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أف أم، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمره.
1: استنى شوية، ما سمعتش يا اخي الاخبار؟
0: ان شاء الله خير.
1: لا خير، اما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
0: يعني تبدل اسمك هو؟
1: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح اكبر وخدمات اكثر.
0: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وانا مرتاحة؟
1: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم اقوى من اي وقت اخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
1: ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: اصنيعي وتابع الضمان
3: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
2: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور ميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. mycare.in البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00 00.
5: سوبات ديستريغو، اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معنيابة سوبات ديستريغو، سيارتك في ايادي امينة، مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الاصلية بوجو، سيتروين، دي اس و اوبل. Sopa Distrigo, t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niébet Sopa.

0: فالديستريجو يرافقوا وبنصيحة لكرهبتك يودوك ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريجو افني حبيب بورقيبة راس الجبل انفولان 70-146-598 وإلا 98-136-449 تشمو تكلمونا زيادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
1: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي، وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني، وزاد تلقاو عندنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
2: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في تنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس. مع الفا سات والفا بوكس الريسك له مع الفرجه.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أفار اليوم في أحسن أفار.
2: أحسن أفار
1: من لا أفار.
3: كانك ناوي على عمار إنه يعلى ملك دار باش تعمل أحسن أفار عليك باجونس إيموبيليير إكسبريس نورا.
4: أجونس إيموبيليير إكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الإجراءات البنكية والقانونية وانتي بالك مثمالك. اختار الثقة والأمان مع أجونس إيموبيليير إكسبريس نورا. ملك المونة على 72-435-ألف وإلا على 93-175-458. أجونس إيموبيليير إكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
5: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، طريق سليمة للجميع، تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات. حاضرة معنا مريم. أهلا وسهلا مريم، مرحبا. شنو أحوالك؟
6: والله الحمد لله، الحقيقة أنا جد فرحانة خاطر جبت اليوم أوفر الحقيقة به شوية
5: به شوية به برشة
6: به برشة
5: به برشة. أي عطينا هالفخيشة وقتنا باش نعرفوه.
6: إلا قلت نيديا فما بيت حب تجي تصيف في بنزرت، احنا فما ديار معناتها ما شاء الله كومبليت فيهم بيبات قاعدوا شوية هكا فارغي. قلت إلا علاش معناتها ما يجيوش في بنزرت يصيفوا حتى بأقل من 100 دينار في الليلة.
5: أقل من 100 دينار
6: أقل من 100 دينار والتنظيم بالكليماتيزور بالويفي بكل شيء وقريبة للبحر.
5: مستعدة للهجوم اللي باش يصير عليك توا أنت؟
6: أي قلت إلا الدرجة اللي قاعدت فارغة إلا خير تقعد فارغة وإلا نقصوا في البخية ويكريوا الناس ويصيفوا فرحانين.
5: الفرضية الثانية خير.
6: أي الحقيقة الثانية خير. على هيك عندنا لابارتمون هذايا غيد شوفي أرضي هذايا إس بلس أن موجود في بنزرت قريب الكورنيش كيما قريب الوسط البلاد. هذه ديسبونيبل من 12 جويلية حتى 16 جويلية. لوفر هذه 5 أيام، 5 أيام هذوما ب 400 دينار الكلهم مع بعضهم، اللي ما يجيش حق الليلة معناتها ما يوصلش حتى حق الليلة يذول 90 دينار. لوفر هذه مازال موجود ومتاح. لابارتمون هذه فيها كليماتيزور فيها ويسي فيها بلاس باركينج زادة للكهرباء، حاجة مزيانة برشا. وإن شاء الله خلي زادة الفيديو متاع لابارتمون هذية تيجيان على الباج أكسجين الزين إن شاء الله يتفرجوا في لابارتمون ويشوفوا ديجا حقه ما وصلت هذيك.
5: شوف يا مريم لوفر هذا حتى اللي ما كانش عامل بروغرام وباش يصيف باش يولي عنده نية انه يكري ويخادي صيف سوم معقول جدا وفي المتناول وتخفيض كبير. وهذا أفر اليوم حقيقة، يعطيك صحة يا مريم.
6: إينا الحقيقة الناس الكل نحبهم يجيوا البنزرت، اللي ما عرفش بنزرت من الجنوب ولا حتى من الشمال ولا حتى من الغرب نتاع تونس ما بديه يجيوا يشوفوا بنزرت، خاطر بنزرت تستحق معناتها إنه نسين يكتشفها ونسين يجيها ويدور فيها ويعرف بطوراتها ويعرف معالمها. راهي مزينة برشا معناها. احنا نسكنوا في بنزرت وماذا بينا ديما نقعدوا في بنزرت بالرغم اللي ثم منتا بلايس مزينين برشا في العالم الكل، اما راهي بنزرت تقعد الوجهة الاولى متاعنا فهي مقرنا والوجهة الاولى متاعنا.
5: وي باهي شنو عنا ديزافخ اخرين.

0: مريم
1: عندنا حديد للبيع، عندنا منزل مستقر في حي النخلة، المساحة نتاعو 98 متر مربع، فيه طابق أرضي، صالة وزوز بيوت نوم، كوجينة ومنشر وبيت حمام. عندنا في الطابق الأول صالة زوز بيوت نوم كوجينة وبلكون صغير وبيت حمام، وزيد فيه الطابق الثاني فيه صالة وزوز بيوت نوم، وعندنا الصح زيدا وعندنا بيت غسيل. والثومة نتاع الدار هذايا الكل 430 مليون، قابلة للنقاش، بتبيع بشهادة ملكية فردية. وكيما عندنا ديار للبيع تبدا كيف عندنا أراضي للبيع، الأرض هذيا صالحة للبناء في المثلين على الطريق الرئيسي، الشهادة الملكية متاحة ماهيش بلا خيارة، الشهادة الملكية متاحة مكتوبة صالحة للبناء، المساحة متاحة 5540 متر مربع، ينجم يستغل منهم 5000 متر مربع، وسومها الكل ما بعضها 5540 متر مربع 250 مليون، وفيها رخصة متاع بيت. هذه أفير بيه على الأخر، كيف زاد قريب لها الماء والضوء، دونك ينجم يدخل الماء والضوء.

0: نورة بزيارت العشرة واثنى وعشرين دقيقة مواصلين في نهارك زين. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.
1: أفار ديوب في أحسن أفار.
2: أحسن أفار
1: من لا أفار.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الاساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، اكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للاسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيركا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيركا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيركا كويزين منزل جميل.

0: انفولين 29 639 266.
1: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون قهوه على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تنساش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، امبيونس وموسيقى، عومه وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بسال القراية ولا للخدمة؟ مع الخضروي تاب ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
3: خضراوي تاك، ثقتكم هي أولويتنا.
2: خضراوي تاك، التكنولوجيا بين يديك.

0: ماجزين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
1: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حيا على الفلاح، يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرشي تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في 7 الأحلام. وهكاك الحوت جاء صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
2: مرحبا بكم الناس كل من جديد، 10:41 الخميس 9 جويلية 2026، وقاية ترحبوا بلسعد من أوتيك. أهلا وسهلا، مرحبا يا لسعد.
3: صباح النور. صباح الفل نادية،
2: صباح الورد،
3: كيف تسمعين ذات أكسجين أفيان.
2: مرحبا بك لسعد، أجواء نتصورها
3: مع سخانة
2: مع سخانة نتصور توا كل مرأة في الاستماع بتجري تجري باش تقضي هكا قضية الجمعة وتروح.
3: ما تعرف نادية، احنا في أوتيك ديما نهار الأربعاء العشية، خاصة غالبية نهار الأربعاء العشية، خاصة معناتها اللي يسكنوا في أوتيك المدينة ولا الناس اللي تخدم معناتها تروح على العشية مع الخمسة، هذوكم يتعديوا طولنا الأربعاء العشية للسوق نخف على روح على السخانة غدوة الصباح. وفما ليلة هنا جاء معناتها هو اللي يجيو بعدها من مناطق أخرى للسوق الأسبوعية، هو اللي يجي معناتها مجبور أنه باش يجي نهار التخميس الصباح بالنقل الريفي باش يقضي. الحركة تبقى ديما موجودة نادي، حتى رغم حركة تقصد الحركة ديما موجودة حتى الـ 11 وربع كيكا تبدأ المسار معناتها تلم وتروح. أما الحاجة اللي تميز هذا الخميس نادي وديما نقولوها ديما اللي راه معناتها بالعقناء الخميس توا مع العشرة كيكا الأسوام كلها تولي فيها على الأخر. حتى توا نادي توا تعرف أنت فما الناس تحب تعمل البطاطا طماطم الشريحة، فما الناس تحب تعمل طماطم معجونة، طماطم وصلت حتى 500 فرنك اليوم معناتها كيلو تاعها، معناتها الناس تاخذ كل خليني ناخذ مونتي طماطم باش نخبيها، فما الناس تحبش طماطم الحبوب تحب معناتها طماطم المعجونة تحب تعملك الطماطم الشريحة. هذا من جملة الحاجات اللي نعاولوا بهم نادي احنا الطماطم زاد الشريحة. فهذا كان نادي الأسوام قاعدة كما هي، فماش معناتها حاجة كبيرة اللي تلفت انتباه طلع سومة ولا حاجة. الغلة زادة ما شاء الله موجود، البطيخ والدلاعه زادة، والبطيخ زادة بدأت يحسومه خاصة لفاميا معناتها هذا النوعية الجايد عطوها العباد. القيمة اليوم الفلفل، الفلفل يبدأ بارتير من دينار نادي، دينار 12 مئة 16 مئة، فما 15 مئة 16 مئة، يوصل حتى 17 مئة. أما اليوم نادي كما قلت الصباح مع 9 كاكا غالبيتها كلها من الدينار حتى 12 مئة 13 مئة، ما يفوتش الفلفل ماكس نتاعو 15 مئة. الطماطم كما قلت نحكي لك نادي من 500 حتى 700 للدينار، 12 مئة الماكس نتاعو 12 مئة، خينا البارح من اليوم فماش 12 مئة، اليوم فما 500 700 دينار كلها الطماطم. البطاطا موجودة من 16 مئة كاليتي مش طيارة، الباهية من 18 مئة حتى 2000. البصل الصيفي موجود من دينار حتى 12 مئة، وحتى 14 مئة الماكس نتاعو 15 مئة. السبناخ 5 دينارات، اللبت والسمانية 2500 ربطة، الخضار الورقية من 600 حتى 700، ليتي من دينار حتى 15 مئة، البتراب دينارات 500، اللوبيا الخضراء 6 دينارات، اللوبيا الحمراء 6 دينارات، الغراء الأخضر يبدأ ثم من 15 مئة حتى 16 مئة، يوصل الماكس نتاعو 2400. الغراء الأحمر موجود من 15 مئة حتى 2000 كيلو، فما شكون يبيع البرج، البرج من 15 مئة حتى 2000 انتي والكبر نتاع البرج. البتنجان موجود من 15 مئة حتى 2000، يوصل الماكس نتاعو 2400. القارص موجود كاليتي مش طيارة ب 300، الكاليتي متوسطة 3500، والباقي من 3800 حتى 4 دينارات. والدقمرة، والدقمرة موجود من 700 حتى 1000 دينار. فما زاد كاليتي أجود شوية من دينار حتى 12 مئة 15 مئة، والباقي ما يوصل من 18 مئة حتى 2000 2400 الماكس نتاعو. القناوية فما رخشينة ب 15 مئة 100 جرام، المتوسطة ب 2000 ل 100 جرام، والجيدة ب 2 دينارات و500 حتى 3 دينارات. العفامة الاختانية زاد العبود اختانية أخضر بدينار، النعناع الأخضر 700 ربطة، السوم العوالي الفراخ ب 10 دينارات وبالعروس 7 دينارات 500، حاسين اللي يصوموا طلع شوية ثوم نادية. المرتقول شام ربطة 12 مئة. بعد ما عرفت نادية أسعار الغلة لقينا البقلة اليوم فراخ من 5 دينارات 6 دينارات وبالعراج الموجودة ب 11 دينار. التفاح يبدأ من 3 دينارات و200 حتى 3 دينارات و500 3 دينارات و800، وكاليتي الباية من 4 حتى 5 دينارات. الخوخ المكعبر العربي 3 دينارات 3 دينارات 500 موسكسين، والباقي الخشين 4 دينارات 5 دينارات. فما الرويال التخشين بكل 6 دينارات و500 خوخ بطبقايه موجود 3 دينارات و500 حتى 3 دينارات 800 ل 4 دينارات والكريب الربيعي التخشين 4 ل 4 و8 حتى ل 6 دينارات العوينه ثم الكحله ب 6 دينارات والصفره ب 6 دينارات و500 كانت في بدايه الدلي يعني الدلي يعني موجود كثرة ما شاء الله موجود من 600 حتى ل 700 ل 800 حتى الدلي على الماس كبير 900 فرنك فما شكون يبيع الكعبة الكعبة من 2 دينارات 3 دينارات انت والكاليبر نتاع الكعبة وفما زاد الفتيخ الفتيخ كما كنت احكي لك توا هذا موجود من 900 حتى للدينار 1200 الماكس نتاعو ب 1300 وفما توا ولد في الكعبة الكعبة من 2 دينارات 500 حتى ل 3 دينارات اللوز 3 دينارات فما البطيخ الأصفر زاد نادى 1500 كيلو العنب موجود ب 8 دينارات حتى 11 دينار والكرموس ب 10 دينارات بعد معك نادى طول أسعار اللحوم كاين الدجاج الحي الفروج ب 200 ب 15 دينار حتى 18 دينار الدجاج المذبوح ب 8 دينارات 500 حتى 9 دينارات 300 سكالوب دان 16 دينار و500 حتى 19 دينار والحمل العلوش موجود بين 64 حتى 65 حتى 70 دينار الأسماك نادى سبيجري ب 8 دينارات البوغا ب 6 دينارات سردينة ب 3 دينارات و 500 حتى 6 دينارات وفما الشورو ب 8 دينارات هذه نادية دورتنا في سوق الأسواق
2: الجديدة
3: كما كنت أحكي لك الطقس سخون لكن هذا فما ينتجش فما شوية نسمة زي 9 ساعة باهية شوية ريح معناتها ماهوش شكل صغار صحانة كبيرة برشا أما على الأقل تساعد على الدورة فما ناس لا بالفريق اللي قاعدة في الفريق الدور زاد نادية في الرواق نتاع الملابس زاد ناس تزور هذيك والغالبيتها كل نادية في تعرف ربي البيوت توا وقت العولة على تويكا التابل والكروية والثوم والحكايات الأخرى هذيك كلها إن شاء الله بيوتنا كلها عامرة وبيوت تونسية كلها عامرة
2: إن شاء الله عامرة بالفرحة وعامرة بالخير إن شاء الله وبالصحة
3: شاء الله.
2: وطول العمر عايشك يا سعد ميرسي بوكو أجواء حلوة ياسر في أوتيك دونك تحيوهم جميعا تحية كبيرة إلى كل مستعملي التريق إن شاء الله نهاركم زينة
0: نهارك زين
4: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
5: نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للأحداش

0: تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك. ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين.
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف اسمي عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
3: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
4: فلاح جاردينية مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي إلكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
5: خير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
6: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت،
7: ولا كلمونا على 22 908 708.
8: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريقة تيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين، وإحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم، ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير، احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
1: استنى شوية، ما سمعتش شيخ الأخبار؟
0: إن شاء الله خير.
1: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
0: يعني تبدل اسمك هو؟
1: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
0: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
1: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
1: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 الف، والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين. Benzert.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.ti على www.radiooxygene.ti.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين اف ام.
4: الموعد الإخباري على أكسجين اف ام. مرحبا. جهويا عبرت النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرة عن استيائها من تدهور أوضاع قطاع تربية النحل، مؤكدة أن كميات كبيرة من العسل المغشوش تسوق بمسميات مختلفة وبأسعار منخفضة، سواء في الأسواق أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي وحتى في بعض القنوات التلفزية الخاصة. وأكدت النقابة أن هذه الممارسات ألحقت خسائر فادحة بمربي النحل الذين يلتزمون بمعايير الجودة، مطالبة بتشديد الرقابة وفرض معايير صارمة لتسويق العسل مع تطبيق القانون بصرامة لحماية المستهلك والمنتج والحفاظ على قطاع يعد مصدر رزق لألاف العائلات ويساهم في دعم الأمن الغذائي وإنتاج الأشجار المثمرة. قامت مصالح وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بعملية التنظيف الآلي واليدوي لشواطئ جرزونة تحت إشراف ومتابعة الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بولاية بنزرت، وذلك في إطار تنفيذ برنامج تمشيط الرمال وغربلتها بصفة دورية والتنظيف اليدوي للكثبان الرملية ومداخل الشواطئ. تواصل بلدية العالية تطبيق تراتيب والقوانين الجاري بها العمل ضد كل من يثبت تعمده إلقاء الفضلات أو إحداث مصبات عشوائية، وجدد البلدية دعوتها لكافة المواطنين إلى المحافظة على نظافة المحيط واحترام الملك العمومي. ينظم قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم وقسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للبناء والأخشاب بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت يوما دراسيا حول تحسين سلامة العمال من خلال تقييم المخاطر والتدريب والإبلاغ عن حوادث الشغل في مواقع البناء صباح اليوم الخميس 9 جويلية بمقر الاتحاد الجهوي ببنزرت. يتواصل اليوم الغلق الوقتي للطريق الرابطة بين العالية ومفترق العريش الزواوين بسبب الأشغال من 9 متاع صباح حتى الساعة 2 بعد الزوال، ويتواصل الغلق إلى غاية يوم غد الجمعة 10 جويلية هذا، وسيتم تحويل حركة المرور عن طريق رأس الجبل وغرناطة للقادمين من تونس العاصمة. وطنيا، دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر، دعت إلى اتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها حماية من التسممات الغذائية، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة تنظيم المناسبات العائلية في فصل الصيف. وأكدت الهيئة في فيديو توعوي تضمن جملة من التوصيات لضمان السلامة الصحية للمأكولات والوقاية من التسممات الغذائية في الوسط العائلي، أكدت ضرورة الالتزام بشروط حفظ الصحة على غرار غسل اليدين لمدة 20 ثانية قبل تناول الأكل وبعده وبعد استخدام المراحيض وغسل الخضروات والغلال قبل استهلاكها وغسل أواني الطبخ جيدا بعد استخدامها والحفاظ على نظافة الثلاجة باستمرار. كما دعت إلى استعمال مياه نظيفة في الطبخ والانتباه إلى التواريخ الصلوحية في علب المواد الغذائية المعلبة وتجنب اقتناء مواد غذائية معروضة تحت أشعة الشمس، وطبخ الأكل جيدا لا سيما اللحوم البيضاء ومشتقاتها واللحوم الحمراء والأسماك، وتسخين المأكولات لمدة 15 دقيقة على الأقل والحفاظ على بقاء المأكولات بعد طبخها في درجة حرارة مناسبة وترشيد حفظها داخل الثلاجة وخاصة التفريق في حفظ المأكولات المطبوخة والطازجة. ومن جهتها أكدت الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر في بلاغ لها اليوم، أكدت على ضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية عند إعداد الأغذية على غرار ربط الشعر الخلف وغسل اليدين وتجفيفها. عالميا، ارتفاع مستوى التهديد الأمني في قطر، ووزير الخارجية يعرب عن استنكار بلاده ورفضها للاعتداءات التي استهدفت سفن تجارية في مضيق هرمز، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال تعد تهديدا لأمن الملاحة الدولية وإضرارا بالجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيريه العماني والسعودي تطورات التصعيد العسكري بين أمريكا وإيران، ويجدد دعم بلاده لمساعي احتواء هذا التصعيد. وأعلن الجيش الإيراني عن استهداف بلاده خلال الساعات الماضية بالمسيرات أنظمة باتريوت في الكويت وموقعا للإنذار المبكر في قطر، بالإضافة إلى خزانات وقود الجيش الأمريكي في البحرين. في الختام نذكركم كافة فريق اسم الأخبار بإذاعة أكسجين فام بضرورة احترام قواعد السلامة المرورية. بسلامة وفي الأمان.
1: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين فام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
1: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
0: إن شاء الله خير.
1: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
0: يعني تبدل اسمك هو؟
1: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
0: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
1: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
1: اترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: اصناعي وتابع الضمان
3: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
2: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00 00.
5: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo, irafqo, وبنصيحة لكرهبتك يودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو، افني حبيب بورقيبه راس الجبل، انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيد على 98 136 448، والا 27 957 623.
1: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي، وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني. وزادة تلقاو عنا برجر بولي، وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، بانيل تركي، بولي دو فروماج، هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
2: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون، قهوه على صوت الموج، وستوريات تخلي اصحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تنساش على متن بيرلا نيرا من المارينا الراس البلاط. حر وشمس، امبيونس وموزيكا، عومه وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا، واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
3: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقرايه ولا للخدمه؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكله. توا تنجم تشري اي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيات. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن، وزيد عنا عروض مزيانه ومنتوجات اصليه 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي اولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف عليش؟
2: نعرف، وأنت تعرف عليش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو عليش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: للسهر في مثل الأندلسية سهرة من طراز آخر مع الديسكو العربي، فن، موسيقى، أجواء راقية وخدمة تليق بضيوفنا من 9 متاع الليل حتى نص الليل. ليلة فيها الإيقاع، الذوق، الفرحة، وين كل لحظة تتعاش بكل إحساس. إذا تحب تعيش سهرة مختلفة هذه هو الموعد، سارعوا بالحجز، الأماكن محدودة وتذكر متوفرة بنزل الأندلسية. نزل الأندلسية عنوان السهر الراقي، وخليكم ديما في الموعد لأن المفاجآت والسهرات المميزة مازالت جاية. لمزيد من المعلومات كلمونا على 72 421 182، وإلا 20 199 097، وإلا 21 823 850. الديسكو العربي هلا حدا فاشي جويليا في الأندلسية.
1: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين.
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف اسمي عليك بدانيت فرابي، غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
3: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
0: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
3: إن شاء الله خير.
0: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
3: يعني تبدل اسمها كهوة؟
0: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
3: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
0: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية، ما زلنا مكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغار للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومئة بالمئة تونسية.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
6: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طلعت الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
7: يحيش بيك متغشى هكا،
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
7: يزي عاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: أما ديما نحتار شنو ناخو.
7: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900.
8: إكرون سولير ب 19900؟
7: أي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
8: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57-039-00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير.تين باش ما تفلت شيء من البروموات.

أوكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أوكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: Charlie.
1: Radio Oxygène FM.
2: لازم لازم من الاثنين للخميس بداية من مصر
1: الراديو أكسجين أفان
0: صوتك بالصوت العالي
3: لازم على أكسجين أفان
1: أكسجين أفان.
4: مرحبا بكم الناس الكل مع واحد جديد من لازم لازم. تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تحية لكل مستمعينا الناس اللي تابعوا فينا على 94.5 وعلى السيت نتاعنا www.radioxygene.ca. لازم لازم نهار الخميس كما العادة كما متعودين بينا نحكيوا فلاحة ونحكيوا على الوضع في القطاع الفلاحي في ولاية بنزرت. نحكيوا على موسم الزيتون وزيت الزيتون السنة في ولايتنا الانتاج ترويج استعداداتنا الموسم القادم كيفاش باش تكون كل النقاط هذه كالعادة معاكم كل نهار خميس من ماضي ساعة حتى الماضي ساعتين ونص وكالعادة معايا عمل هادي البكوري في التقديم والإعداد. عمل هادي مساء النور. مرحبا بك.
5: مساء النور حمزة. تحية ليك وتحية لكل مستمعين الأوفياء والإخوان الفلاحة اللي نوجه لهم تحية في الحر هذا يا حمزة. وما توا ما شاء الله عليهم قاعدين يحصدوا قاعدين موجودين وقاعدين يجتهدوا ربي معهم. وكهو موضوعنا من عش خلو بعد ولا
4: ميساش أنا كنا
5: موضوعنا اليوم هو كما قلت أنت أنا حبيت نأكد كما قلت أنت هو موضوع هام موضوع عنده أهمية قصوى بحكم هو عنده ركيزة مركز الاقتصاد التونسي خاصة وأنه يضررنا تو بعد نشوفه اللي قاعد يدخل في الدوفيز ما شاء الله توصلنا 400 مليار حسب اللي عنا هذا وثم التونسي أصبح يستهلك الزيتون. ماذا بينا ركزوا يا حمزة على إنتاج الزيتون اللي هو قاعد يجيب لنا في حاجة الاقتصاد التونسي ان شاء الله النقائص ولا الاشكاليات والتجاوزات اللي حدثنا نحضروا لها للموسم القادم.
4: في البلاتو بحثنا سي عادل الماجي رئيس اتحاد جوي الفلاحه والصيد البحري ببنزرت. سي عادل مساء النور. مرحبا.
6: مساء النور اخويا حمزه وبارك الله فيك على الدعوه وتحيه ليك وللاخوه العاملين في اكسجين اف ام. تحيه للساده المستمعين والمشاهدين. تحية إكبار وإجلال للإخوة الفلاح والبحارة في ولاية بنزرت وربي يعاونهم وإن شاء الله ربي يشدوا على أيديهم. تحية لسي محمد لادي. تحية للضيف العزيز والكريم سيد عبد الرؤوف اللي هو أستاذنا ونسمع منه ونتعلم منه برشا. ونحن تونا نطرقوا المواضيع الزيت هذيك ما بقيت مواضيع الفلاحية. وشكرا
4: سي عبد الرؤوف الرضواني الخبير الفلاحي. سي عبد الرؤوف مساء نور. مرحبا بك.
7: مساء الخير. شكرا على الاستضافة. في الحقيقة أنا فرحان برشا اليوم أن نكون معاكم في آخر حلقة لهذا الموسم وأحسن اختيار أنك اخترت موضوع معناها الزيتون إن شاء الله باش نحكي فيه اللي نجم نقول وبدون إطراء وأن البرنامج هذايا أصبح محل متابعة ومشاهدة من الكثير. ثم عمل كبير قاعد يصير. بالمناسبة أنا نشكر كل الأخيين العاملين في راديو أكسجين أف أم ومعناها ولا رأسهم سي كمال ربانا اللي قاعد يقدم معناها في تشجيعات لكل في كل ميادين وبالذات في ميدان الفلاحي. بصفة إجمالية نقول وأن الموسم الفلاحي ككل أعتبره طيبا في جل القطاعات باستثناء من كل الحبوب كان بالإمكان خير من مكان لكن بصفة إجمالية وأن الوضعية نتاعنا وضعية طيبة. ثم حلحلة أنا أقول ثم حلحلة لأنه صحيح إحنا باش نحكيو ديما في الجوانب ممكن السلبية وديما معناها نحط عليهم الضوء برشا لكن ثم عديد النقاط الإيجابية لعل قطاع الزيت الزيتونة اليوم اللي خلى العلم نتاعنا منها يرفع عاليا. وانا بالمناسبه نحب نقول وانا فرحان برشا وممتن وفخور كتونسي ان العالم التونسي تاعنا يرفع في اكبر تظاهره عالميه في ميامي في امريكا بالذات وتحرز تونس على معناها 54 ميداليه معناها السواد الاعظم الميداليات من الذهب النفيس خلت من تونس واحتلت وتربعت المرتبه الاولى عالميا في جوده زيت الزيتون التونسي. وتعرفوا اللي سماك غناك خصوصا وان نحن تموقعنا في البلاد اللي وظفت علينا 26% معالم جمركي وحبت تكسرنا بالغطرسة نتاع السياسي نتاعها. إن شاء الله الوضع هذا يتحلحل وإن شاء الله الدولة نتاعنا التونسية أنه تعاون المصدرين نتاعنا باش يقعدوا ديما متواجدين في السوق هذه اللي هي تستقطب 35% من الإنتاج العالمي. وضعيتنا طيبة اللي سماك غناك ونبني عليها للمستقبل.
4: شكرا سي عبد الرؤوف يعطيك الصحة. عمليتي
5: حمزة لو تسمح أنا في البداية عندي نداء من مربي الماشية وكذلك حتى من بعض البياطرة احنا مو نحب نقوله يا سي عبد الرؤوف باش نتجاوز النقاص. احنا الى يوم الناس هذا وبعد شهرين فما دواب وصفير اللي هو هام برشا غير موجود في السوق. ريت كيفاش حمزه توا احنا نحب نتجاوزوا وحتى امراض اخرى ما نعرفش فما ادويه اخرى ايضا غير موجوده هنا دور الوحده حنحب نعاودوا القطيع من جديد هاي من المشاكل الكذا حاجه مربوطه بحاجه سي حمزه.
4: سعد شنو رايك؟
8: والله بالنسبه للامور هذه نتاع تربيه الماشيه والابقار في نقص الادويه كما قال سي محمد هذه ادويه بصفير عافانا وعافاكم الله دواء البومريرة ثم نقص كبير برشا في الأدوية. ومن المنبر هذايا أنا ندعو خلايا الإرشاد الفلاحي لتكثيف متابعة القطيع كغلاب وكأبقار. ثم تشكيات كبيرة من الفلاحة، الفلاح ماهوش قادر وحده اللي هو باش يسترجع القطيع ولا قادر وحده اللي هو باش يسترجع الثروة الحيوانية اللي هي ماشية وتافل الفقدان في تونس. المؤسسات الفلاحية اللي هي يلزمها تكون سند للفلاح تكون المعين متاعه. ثم تشكيات من الأدوية، العام باش يجي سخون ذا باش يتسبب في عديد الأمراض، المتابعة تكون في أوائل الموسم الحصاد. هذه دعوة للأخوة في خلال الإرشاد الفلاحي باش يكونوا عن قرب للفلاحة ويسمعوهم ولبونهم النداءات نتاعهم عبر المؤسسات الفلاحية الموجودة.
4: واضح. دونك باش نبداو موسمنا، باش نبداو حلقتنا بتاتر بالحديث على موسم الزيتون وزين جني الزيتون وزيت الزيتون والزيتون كيفاش كان بصفه عامه. خلينا نبداو بسي عبد الرؤوف، نحب تقييم عام بعد ندخل في تفاصيل بعض الاخبار ان شاء الله. دونك التقييم العام كيفاش بالنسبه ليك اليوم سي عبد الرؤوف، كيف قيمت الموسم؟
7: أنا نعتبر الموسم طيب. في بداية الأمر نقول إنه الزيتونة هذه راهي زيتونة مباركة، زيتونة معمرة حباها الله سبحانه وتعالى من بذكره الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تصبه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء يضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العظيم. ربي سبحانه وتعالى الشجرة هذه رمز للسلام، رمز للحرية، رمز للتحدي، رمز

0: معناها الانتاج. فيما يخص الموسم اللي نحن معناها تعديناه كان موسم قياسي، وكنا والحمد لله اول من معناها اعطى من التوقعات نتاعنا في فيفري 2025، وقلنا رانا باش نعيش في سابق قياسي والحمد لله في حدود 500,000 معناها طن. في البدايه صارت معناها برشا كلام عليها، لكن في الحمد لله انه في الوقت الحاضر صدرنا ما يقارب 360,000 طرناطه لتقريب اكثر من 250 وجهه في العالم بما فيهم أمريكا، فهمتني؟ وموفرت لنا تقريبا أكثر من 4000 مليار من المليمات، وهذا يخلانا في أريحية كبيرة في معناها في ميزاننا التجاري الغذائي. ناهيك وأنه معناها معناها الموسم هذا خلال 3 مواسم الأخيرة تقريبا مداخيل زيت الزيتون التونسي تراوحت ما بين 3000 إلى 5000 مليار، وهذا شيء إيجابي وشيء كبير. نحن اليوم نتربعوا على المرتبة الثانية سواء من حيث الإنتاج بالنسبة للسنة أو من حيث التصدير على المستوى العالمي. تفوتنا إسبانيا، مازالت عندنا إمكانيات كبيرة أنه باش نطوروا الإنتاج نتاعنا، خصوصا وأنه نحن في مستوى المردودية راهي أضعف مردودية عندنا في تونس، وبالتالي لطور عندنا نجم نطوروا المردودية. عندنا ما يقارب تقريبا منها ما يقارب منها مليون هكتار مازالت قابل للإصلاح ونجم نزرع فيها الزيتون. هو الذهب الأخضر نجم نعولوا عليه، فهمتني؟ أنا جبت لك سي طياشي، أنا بالأمس القريب معناها كنا نجمع في الزيتون، لأننا نعرف اللي ثم خيان في المعاصر مازالوا يكملوا لمد ونظف وكذا، إلا هلم لحنينة هذه أتفرج. أنا أمس في الأيام من جبت لكم عرف تاع زيتون ينتج، اليوم هاي الوضعية اللي عندنا، والحاجة هذه ما تجب توفرها كان المهمة الحنينة. أنا الزيتون أنا منها نمثلها بالمهمة الحنينة، كان حذيتها تحذيك، وحتى كان ما حذيتهاش تخليت عليها فهي تحذيك. اليوم شوف الزيتونه هذه مش بتخلينا جواع، الزيتونه هذه هي اللي مش تخلينا نحن في اعلى المواقع على المستوى العالمي، هي اللي سميتنا.
1: نعم هي نورمالمون الوقت هذا تكون سي بون، ما عادش
0: فيها اي لا تو. هذه الانتاج اللي باش ان شاء الله باش نخدموا عليه للموسم المقبل. وانا من خلال هذا المنبر ساعلن رقما وتوقعا، فهمت؟ ان شاء الله ربي يوفقني فيه وانجح فيه كما نجح في السابق. السابق نتاعنا رسالة، السابق نتاع العام الجاي رسالة واعدة، ستكون ما بين سابق السنة معدل تحمل ما بين سابق السنة وسابق عام ناول. يعني سابق عام ناول تحصلنا على 340,000 طرناطة، السنة ان شاء الله باش نتحصلوا على 500,000، سابق المقبل ستتراوح ان شاء الله تتجاوز 400,000 طن من زيت الزيتون. ناهيك وأنه السابق حتى نتاع العام الجاي راه مش تكون سابق قياسية، وستنتجاوز وهني نقولها من تو 600,000، لأن النموات اللي موجودة حاليا على شجر الزيتون سواء منه الفتي سواء منه معناها الزيتون اللي قاعد يتسقى معناها السقوي، في سابق في مؤشر نتاع سابق السنة وفي مؤشر طيب للسابق نتاع العام الجاي باعتبار الأمطار اللي منا بها ربي سبحانه وتعالى علينا.
2: نحب نتفاعل معاك باش نسألك، احنا تو قلت لنا قداش نصدروا، لكن قداش نستهلك؟ احنا عندنا السيد وزير اسبق قال التونسي ما لا ولا اصبح التونسي يستهلك زيت الزيتون، هذا الجانب. ثم انا ما يخيفني حسب ما جاتني معلومات من اهل الذكر انا ما نخوش له، قيل وان ما معنى الحمراء اللي في الزيتون فسرها لنا.
1: هذا كل باش نحكيوا عليه اكثر تفاصيل بعد الاخبار ان شاء الله. عمل هادي مع سعد الرؤوف وسي عادل، احنا متواصلين معكم في اللازم لازم 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا. مرحبا بالجميع.
3: مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
4: استنى شوية، ما سمعتش اخر الاخبار؟
3: ان شاء الله خير.
4: لا خير، اما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
3: يعني تبدل اسمك هو؟
4: بالضبط، نفس المقر نفس الفريق نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح اكبر وخدمات اكثر.
3: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وانا مرتاحة؟
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
4: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.
5: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار. باش
2: تعمل أحسن أفار عليك باجونس إيموبيليير إكسبرس نورة.
5: أجونس إيموبيليير إكسبرس نورة قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الإجراءات البنكية والقانونية وانت بالك مطمئن. اختار ثقة والأمان مع أجونس إيموبيليير إكسبرس نورة. ملك المونة على 72 435.

0: أكسجين FM.
1: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr. على www.radiooxygene.tr.
2: أكسجين FM.
3: أكسجين FM بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين FM. مرحبا بكم في الموعد الأخباري على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي، أعلنت مصلحة الصحة المدرسية والجامعية بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت عن جملة من الإجراءات المتعلقة بالفحوصات الطبية المدرسية والجامعية. أكدت الإدارة أن الفحص الطبي المسبق لتلاميذ السنة الأولى ابتدائي للسنة الدراسية 2026-2027 إجباري ومجاني، داعية الأولياء إلى توجه إلى أقرب مركز صحة أساسية مصحوبين بدفتر التلقيح، مع الإشارة إلى أن الأطفال الذين أجروا الفحص خلال السنة الدراسية 2025-2026 بأقسام التحضير أو برياض الأطفال والكتاتيب غير معنيين بهذا الإجراء. كما أفادت بأن الفحص الطبي لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا دورة 2026 مجانية، وسيجرى بأقرب مركز صحة أساسية لمقر السكن، وذلك خلال الفترة الممتدة من 13 جويلية ل 31 أوت 2026، مع ضرورة الاستظهار بالملف الصحي المدرسي الذي يتم تسلمه من المعهد الأصلي. ودعت الإدارة الجهوية للصحة كافة المعنيين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة بما يضمن استكمال الإجراءات الصحية والإدارية في أفضل الظروف. قامت مصالح وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بعملية التنظيف الآلي واليدوي لشواطئ جرزونة تحت إشراف ومتابعة الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بولاية بنزرت، ذلك في إطار تنفيذ برنامج تمشيط الرمال وغربلتها بصفة دورية وتنظيف اليدوي للكثبان الرملية ومداخل الشواطئ. يتواصل اليوم الغلق الوقتي للطريق الرابط بين العالية ومفترق العريش الزواوين بسبب الأشغال من 9 إلى الساعة 2 بعد الزوال، ويتواصل الغلق لغاية يوم غد الجمعة 10 جويلية 2026، هذا وسيتم تحويل حركة المرور عن طريق رأس جبل أو قرناطة للقادمين من تونس العاصمة. على الصعيد الوطني، أكد رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي لسلامة المرور العميد هيثم شعباني أن عدد حوادث المرور المسجلة في تونس منذ بداية عام 2026 إلى حدود 6 جويلية شهد انخفاضا بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. ورغم هذا التراجع، سجلت حوادث المرور ارتفاع بنسبة 11% في عدد القتلى مقابل انخفاض بنسبة 18% في عدد الجرحى، كما ارتفع عدد الحوادث القاتلة بنسبة 12% مقارنة بالسنة الماضية وفق المصدر ذاته. أودع 52 عضوا بمجلس نواب الشعب مراسلة لرئيسة الحكومة بمكتب الضبط المركزي للمجلس، يطالبون فيها بالتعجيل بتطبيق القانون عدد 18 لعام 2025 المتعلق بانتداب أصحاب الشهائد ممن طالت بطالتهم. ودعا النواب الحكومة إلى التعجيل الفوري بإصدار جميع الأوامر الترتيبية والتنفيذية اللازمة لتفعيل القانون عدد 18 لعام 2025 ووضع رزنامة واضحة ومعلنة الشروع في تنفيذ القانون بما يضمن احترام الحقوق التي أقرها المشرعة. واعتبر النواب الممضون على المراسلة أن تعطيل تنفيذ قانون صادر عن السلطة التشريعية لا يمثل مجرد تأخير إداري بل يمس بمبدأ دولة القانون ويفرغ العملية التشريعية من مضمونها ويضعف الثقة في المؤسسات، محملين السلطة التنفيذية كامل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عما قد يترتب عن استمرار هذا التعطيل من احتقان اجتماعي وسط تصاعد في الاجتماعات. في أبرز أخبار العالم، أعلن وزير الاتصال الحكومي المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني اليوم أن الجيش الأردني تصدى لصواريخ إيرانية اخترقت أجواء المملكة. وقال المومني لقناة المملكة الرسمية إنه تم إطلاق صفيرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام على خلفية تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران وتم التعامل معها والتصدي لها وفق ما أفادت به وكالة فرانس بريس. نهاية هذا الموعد الأخبارية منتهلكم عواطف العوني. في الختام يذكر كافة فريق قسم الأخبار العدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
0: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رايكم.
2: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: وصلنا معكم في لازم مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا تابعوا فينا الناس الكل. نحكي على موسم جني الزيتون، كيفاش كانت في بنزرت، كيفاش التوقعات نتاع تكملوا بيهم الأرقام، كيفاش يكون اختتام موسم، وأهم حاجة تحضيراتنا الموسم الجديد. بعد ناس عادل المجري رئيس الاتحاد الجهوي الفلاحة والصيد الباري، سعد روف الرضواني الخبير الفلاحي، عم هادي بكوري كنت رحت سؤال سي روف قبل الأخبار نعودوا بيان سور
1: نعودوا. استمتعت بالمداخلة نتاع سي روف حقيقة، أعطانا فكرة ضافية شافية، لكن أنا نسأل نقول التونسي صحيح تو احنا نصدره، لكن التونسي أصبحناش تو أنا ناكلوا زيت زيت زيتون نتاع الإنتاج المحلي نتاعنا، خاصة في وقت من أوقات فما سيد وزير نذكروه بخير لا علينا، قال التونسي ما مش تاع زيت زيتون. لا يا سيدي، نقولوا له زيت زيتون هذاك نتاعنا لازم نستهلكوا زيت زيتون، لأنه كما قلت أنت هو الدواء والشفاء
0: مش من عاداتنا. قال
1: هي هو قال
0: مش تونسي مش تاع زيت زيتون،
1: لا لا احنا هي. ان شاء الله نولوا
0: من عاداتنا قال مش من عاداتنا نطيبوا بالزيت زيتونه ونكونسوميو برشا زيت زيتون
1: ان شاء الله. تو انا حسب متابعتي ولينا تونسي يستهلك زيت زيتونه. ثم نحب نسال، انا سمعت تو اخبار لي الحمرة هذه، هل هي
0: اونتروت العمليه دي بلي النقطه اللي خلينا فيها ماهيش غلطه معناتها برشا تطيب ما نستعملوا ياسر نتاع الحاكم والحاجات اكثر منه زيت زيتونه.
1: في زيت زيتونه في العائلات اللي انا تو
0: نحكي موجود
1: هذاك ديما موجود زيتونه موجود،
0: اما الغالبيه السائقه تخدم زيت نباتي
1: تطيب. سي حمزه والواحد كيما تعاول بزيت زيتونه يبدا موجود وتستهلك وقت اللي يلزم.
0: صحيح،
1: احنا لازمنا هذاك الدواء وشفاء. وثم السؤال الاخر لو تسمحت سي عبد الرؤوف، اللي هو الحمراء، انا بلغتني تو اخبار من اهل الذكر راهو مانيش نتكلم من فراغ، شنو هي الحمراء هذه وهل هي تخوف او شنو لازمنا نعملوا لها؟
2: مش نبدا صعب باش نجاوبك على السؤال نتاع الاستهلاك المحلي. صحيح احنا في وقت ما كان توجه نتاع بلادنا، كانوا بياتنا واجدادنا الى حدود الستينات او السبعينات كنا ناكلوا الزيت، كنا ناكلوا الزيت ابتداء تقريبا من سنه 2000 معناها معك الخوصصه اللي صارت ودخول الخواص وكل الدوله تبنت معناها فكره انه زيت الزيتون التونسي يبقى مصدر نتاع عمله، وتقريبا وقع تخصيص تقريبا 80% من الانتاج نتاعنا يمشي للتصدير و20% للاستهلاك المحلي اللي هي تقريبا يتراوح ما بين 40 الى 60 الف طن. ما اعلمه هذه السنه وكتونسي مستهلك وأنه تطور الاستهلاك التونسي ليبلغ تقريبا أو يتجاوز 80 ألف طرناطة، باعتبار أنه الأسعار كانت خليني نقول بين ظفرين قريبة للمتناول، خصوصا وأنه السعر نتاع زيت الزيتون السنة راهو تباع ب 8000 و 9000 و 10000 مقارنة بالزيت النباتي اللي في وقت ما كان مدعم واللي ولينا نسمعوا بسمع الزيت اللي نشريوا فيها كالبادن ب 5 لترات اللي تنتعوا ب 5000 ب 6000، يعني ثم تقارب كبير ما بين سعر نتاع زيت الزيوت النباتية اللي نستورده بالعملة الصعبة وزيت الزيتون. ونشدنا في وقتها السلطة أنه لما لا الدعم اللي كان ماشي للزيت النباتي يمشي زيت الزيتونه، لانه نحن كنا نحسبوها حتى على المستوى الصحي والفلوس اللي قاعد نوظفوها للامراض السرطانيه اللي سبب فيها الغذاء نتاعنا اللي ماهوش في الطريق كنا معناها رانا ناجحين. ان شاء الله التمشي هذا قاعد يصير، وانا بالمناسبه كل تونسي قادر باش يزرع في الجردة نتاعو زيتونه يزرع، نرجع للامراض بعجاله. هما انت ذكرت معناها حشره من الحشرات اللي تصيب معناها بتاع الزيتون، شان العسيله ومعناها معناها عده حشرات اخرى واللي تصيب الزيتونه عاده في شهر معناها في فتره التنوير على غرار العثه، ومعناها اللي هي فتره من 15 افريل الى حدود تقريبا نصف جوان. ما اعلمه وحسب متابعتي البسيطه للميدان هذا وما اعلمه حتى من زملائي ان الوضع الصحي بصفه عامه السنة في تونس خليني نقول طيب، يعني صحيح صار تم منها
0: إصابات لباس
2: منها
0: النفط،
2: صارت إصابات منها بالعث كانت محدودة في عدة مناطق وتمت المداوات نتاعها، صابت إصابات ممكن كانت منها حادة شوية بالنسبة للعسيلة الكسوفة البيضة كيف جت طقس سخن وبتبعت منها وتنحات بحكم السخانة. توا اللي موجود واللي حتى منها خيان في الوسط وفي الجنوب قاعدين يقوموا بحملات لمداوات منها السوسة نتاع الزيتونه، معناها الذباب نتاع الزيتونه اللي هي تصيب توا الزيتونه، لانه كما ترى الزيتونه راهي حامل ما شاء الله تصيب ثمره الزيتون توا وتعمل اجيال حسب معناها المناخ وحسب الرطوبه ودرجه الحراره. ارتفاع درجه الحراره يحد من انتشارها، لكن نداء وانا باش نتحدث بعد شويه ممكن عن افه اخرى منها قاعد تسبب في مشكل في قطاع منها الزيتون لازم نتفطنوا لها، انه الفلاح قاعد يتابع، لانه الزيتون اليوم اصبح الفلاح التونسي يعتني بها على عكس ما كان قبل معناها ما يتفكرها كان في وقت الجمع.
0: واضح. سعادة المجري اليوم نحكيه على نوع من الفلاحة أسهل من الزراعات الكبرى، وإلا كان يحكي سي عبد الرؤوف يقول شجرة الزيتون شجرة تعطيها تعطيك، وحتى كما تعطيهش تعطيك من عند ربي هكاك. نعتبروها أسهل شوية باش اليوم تكون رنطابل أكثر.
3: أنا باش نفتتح مداخلتي بكلام العزيز الجبار، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نحن في حاجة للذي يمكث في الأرض، وهو الفعل الصالح الذي يرجع فعله بالخير والبركة على تونس. الفعل الصالح هو في الأفعال والمواقف، الفعل الصالح في العناية بالفلاح بالقطاع الفلاحي، باش نشوفوا حاجة تمكث في الأرض مش حاجة يهزها السيل تمشي. نرجع للمداخلة سي عبد الرؤوف، المداخلة القيمة والطيبة، وافتتح بقول العزيز الجبار، وأنا كيف كيف يعني استناسا برأيه مداخلته. أنا والله فخور ومعتز اللي تونس خرجت من التقليدية في الأسواق. تونس كانت عندها أسواق تقليدية تصدر لها زيت الزيتون متاحة، فهمت؟ الأسواق قديمة هين عليها مثل أوروبا والولايات المتحدة، لكن تونس بفضل سياسة أنا نعتبرها ناجحة وإن شاء الله تتواصل، اكتسحت أسواق أخرى، أسواق جديدة، أبرزها هي البرازيل، أمريكا الليتانية، روسيا، السوق الأوراسية، الأسواق الأسيوية، مع اكتساح أسواق إضافية كالمملكة المتحدة وسويسرا. هذه تونس اللي حققته في السنوات الأخيرة. بالنسبة للحاجات المذيئة كما قال سي عبد الرؤوف سابقا في الحلقة نتاع الخميس الفارت، نحن نذكر الحلقات المذيئة في إنتاج زيت زيتون. إنتاج زيت زيتون في تونس اللي هو بلغ 500,000 طن، مما حقق نسبة 47% زيادة على الموسم الفارق السابق. الإنتاج هذا خلى تونس تربعت على مراتب متقدمة عالميا كأكبر المنتجين والمصدرين. خلال النصف الأول من شهر جوان 2026 بلغت نسبة الصادرات قفزت أو بلغت بنسبة 63.9% لتبلغ 295,000.4 طن، مقابلها عائدات التي ارتفعت قيمتها بنحو 49.2% لتناهز 1.17 مليار دولار، حوالي 364 مليار دينار تونسي. هذه 3000 قطاع زيت الزيتون ما يقلش أهمية على القطاعات الأخرى الفلاحية، لا بالعكس هو من القطاعات الأساسية، وما نشبش ننفضل قطاع على قطاع، ما ننسوش قطاعات زراعات الكبرى، خاطر ديما العبد ما ينساش حاجه اللي
0: هيك. علاش قلت لك انا
3: ما سؤالك ما رجعت لهش، رديت
0: اي بعد ذاك خليتك تكمل المقدمه باش نرجع لي السؤال. قلت لك اسهل
3: شنو
0: أسهل؟ ارتح رونتابل اكثر بارابور للزراعات الكبرى؟
3: لا ما ثماش حتى حاجه في الفلاحه رونتابل، الفلاحه فيها كل شيء، نضال، كفاح، خدمه في الارض. الرونتابل تحدوا الامور نتاع الانتاج ونمو امور المصاريف. ما ثمش رونتابل في السنوات الاخيره، ما عادش حتى ضمان الحاجه اللي هي رونتابل في الفلاح، خاطر ثم مصاريف تغطى على الانتاج، ثم هامش نتاع ربح نتاع الفلاح اصبح ضئيل جدا وسط الكميات المهولة متاع المصاريف، ثم تحديات كبيرة في موضوع الزيتونة. تونس خطر بلد مصدر وبلد تواجه في صعوبات في تصدير المنتوج متاعها للأسواق الخارجية. في التعليب بذاك يرجع في الأمور متاع الحاجات اللي هي مش الحاجات المضيئة، هي العوائق والمشاكل متاع زيت الزيتون. تعليب خاطر ثم بلدان تاخذ زيت نتاعنا نحن وتعالى وتصدى تعلبوا بالعلامات التجاريه نتاعها، هي برشا اشكاليات في زيت زيتون. نحن لهنا حتى كتدخل الجلسه الفاتحه حسبنا تدخل البنوك، ديما تدخل البنوك العموميه ولا البنك الوطني الفلاحي مع احترامنا لهم، ديما في القطاع الفلاحي ديما تدخل محتشم. تقول الفلاح في قطاع زيت زيتون ابرز العوائق نتاعه اليد العامله، اليد العامله هي من أبرز العوائق الكبيرة. التمويل، ارتفاع التكاليف، تراجع الأسعار، بيروقراطية ومشاكل التمويل. يعني برشا الفلاح من الأمور هذه. ونذكرها لك أنا كنت فعل مع جماعة نذكرها لك نحن ماذا بينا على القرارات الميدانية، ماذا بين الإحاطة بالفلاحين، قطاع الزيت كزيتون كما قالك سي عبد الرؤوف، وكما تقول الإحصائيات الكل اللي تونس راهي من أكبر المصدرين، السوق التونسي كل الأعناق مشربة ليها في الأمور هذه. يلزمنا نحن وقفة نتاع سلطة الإشراف مع الفلاح في القطاع ذايا، وديما نسبق ونكونوا سابقين في القطاعات الكل، خاطر تو كان أنا نفتح قوس واللي نحن مناش باش نكونوا سابقين في موسم الزراعات الكبرى ابدا. السنه في الموسم الحالي مناش مستعدين ومناش حاضرين نهائيا.
0: مش كما زيتون، زيتون ريفيرونس احنا زيتون والزيتون زيت زيتون ريفيرونس احنا في العالم. خلينا نبدا معاك التقسيم سياسي عبد الرؤوف الرضواني باش نكونوا واضحين. خلينا نقسموا بين زيتون وبين زيت الزيتون. خلينا نبدا بالزيتون، شنو هو الامور بالنسبه لنا اليوم في تونس؟
2: احنا خلينا نقولها معناها بكل تفاؤل، بدينا في الطريق الصحيح. خلينا نقول بدينا خطينا، لانه معناها النداءات اللي صارت للموسم الفارط والموسم ما قبل الفارط من خلال منبرنا هذا، من خلال عده منابر، من خلال عده نداءات، خلت تم استجابه. ما نقولوش لا، من استجابه على مستوى التمويل، استجابه على مستوى فتح اسواق جديده، استجابه على مستوى التشجيع. فمثلا برشا اجراءات صارت اللي هي حتى على مستوى الاستهلاك المحلي صارت. احنا اللي نحبوه هو انه الاجراءات اللي صارت نكمل نواصلوا فيها
0: بالضبط. زيتون اليوم، الزيتون كزيتون عادي ساعة قبل مشو زيتونة صابة كبيرة، الناس تقول لك صابة كبيرة، لكن عندي مشكل كبير متاع جني، عندي مشكلة كبيرة متاع يد عاملة باش نلقى كيف نخدم كذا. شنو اللي خلينا وصلنا لتابة ذي سي عبد الرحمن؟
2: هو الساعة السابعة منها السابعة متاع الموسم المنقذي، منها سابة طيبة. وحتى طو من هنا فساد نحطه في بانا رانا باش نولو نعايش منها سابة محترمة على مدة سنوات. وممكن أنا متفائل أن في غضون 5-6 سنوات رانا سنقارع 700-800 ألف طن.
0: واضح. شنو المشكلة هذه؟ مطروح.
2: لا الإشكالية
0: المشكل في الجني، شنو هو اللي قاعدين صارين؟
2: نعم
0: المشكل في الجني في حد ذاته كتاب. شنو المشكل؟
2: شوف هي برشا مشاكل أبداها من تو. أنا شنو نقول مثلا على مستوى شنو اللي يعيق الفلاح؟ هو المال قوام الأعمال. تو الفلاح في الوقت الحاضر بالذات في معناها أمس الحاجة إلى المادة الواش باش يقوم أشغال العناية من خلال ري الأشجار نتاعو. ثم نمط معناها السقف، ثم نمط البعل اللي عنده إمكانية باش يسقي الشجرة نتاعو، راهي الشجرة كي تسقيها اليوم راهي باش تعطيك نتيجة ونتيجة طيبة. يحضر روحه للمستقبل، لأنه ثم مثل شعب باش يقول الزيتون اش تقول؟ اش تناشد البشر منه؟ تقول له امشط لي راسي، يعني اصبرني وخربش لي ساسي، حمرني كما توا، فهمت باش نقصد، وسقيني في الفصل الحار والقاسي، أنا أسقيني يعطيني شريبة حتى محدودة، فهمتني؟ أنت تتسلف وتكردي وأنا نخلص وعمري ما خليك تقاسي. هذا المثل. ثم أربعة بنود أنا كنت لاحظ الفلاح اليوم، وهذا نداء من أن القروض تبدأ ميسرة ومفتوحة على امتداد الموسم، لأنه الفلاح اللي في الوسط والجنوب قاعدين يسقيوا وقاعدين يسقيوا بالطاقة. الفلاح اللي في الشمال اللي عنده إمكانية، وهذه مناشدة نقولها، اللي عنده إمكانية ويحب على صابة الزيتون كي فيها كعباد توا يحب يجيب له الصابة، ماذا به باش يقعد به في الحانوت ولا في القهوة، يهز الزنبيل ويحط فيه زوز بادن، فهمت؟ كل واحد كل قدير وقدره، وكل شجرة زيتون يعطيها 10 الى 15 الى 20 متر هي الحاجات نتاعها.
0: يعني اذا فهمت
2: متاكد من ذلك، وانه معناها اي كميه تتعطى للزيتونه في الوقت الحاضر راهي مش تضاعف 10 مرات.
0: اذا فهمت مليح معناتها مشكل فلوس، يد العامله هو مشكل فلوس.
2: انا نقول المال قوام الاعمال بالنسبه للقطاع.
0: لكن كي نحكيوا على سابق قياسي، سامحني عامل يدي نجي، كي نحكيوا على سابق قياسي ونحكيوا على ارقام كبيره وكذا، زاد الفلاح ما يقول لك قول قايل هون انت على الخدمه نتاعك هي باش ترجع لك بعد فلوس.
2: اي لكن المشكل في الفلاح عنده شنو
0: تسمع كلمه بركه اليوم ما فماش يد عامله، ما عادش العباد تحب تجني زيتون. تسمع كلمه
2: انا ما نحبش ادخل الشعارات. ثم اليد العامله في مناطق معينه، وثم مناطق، فهمت؟ في نفس المنطقه نعطيك مثل ما ثم مناطق فيها تنجم تهز اليد العامله وتخدم، وثم مناطق ما تنجمش تلقى تجاهد تمشي السجناء باش تجيب الخدم. المشكل مش في هذا، المشكل اللي تتوفر له الامكانيات باش ينجم يجيب الخدم من اي موقع، تتوفر له الامكانيات باش يقتني اله الجني والسناء. وخلينا نقول روعه منول صارت معناها تنجم تقول عدد كبير وانا واحد من الناس معناها معناها معناها نجم نقول كنت فرحان برشا اللي عدد كبير من الفلاحة تناول الالات نتاع الجامعه هذيك اليدويه اللي هي الاله الواحده راهي نجم تعوض معناها اربعه من الناس. الاشكال المطروح انه الدوله تو من هنا في سعد راهو الموسم نتاع الزيتون راهو بدا راهو بدا من تو تحط على ذمه الفلاح الامكانيات الماديه من خلال القروض باش تعاون باش ينجم يقوم بعمليه الجني والمداوات والري باش يوصل الصابه. فهمت ولا سامحني كلمه برك واختم شنو اللي صار عم نقول ثم مشكله منها في بدايه الموسم الفلاح الضعيف ما لقاش يكون يعاونه باش يحلحل وذاك علاش هبطوا السماسره خذوا له رزقه باقل كلفه ممكنه وهو القرح. لكن من بعد راه يتحلحلت الامور وهذا يرجع ديما في غياب التنظم في غياب التنظم في غياب التنظم مش يقعد الفلاح نتاعنا ضعيف.
0: لحظه سي الهادي لحظه سي الهادي انا بيدي باش نرجع لك لحظات بعد الفاصل مازلت متواصلين مازلنا متواصلين معكم في لازم 31 10 8 90 باش تتفاعلوا معنا. مرحبا بالجميع.
4: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين صغارة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
5: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبت غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
6: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. ايزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي.
7: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
8: خير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تهنى وتمين
9: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
10: ولا كلمونا على 22 908 708.
11: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كوران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB سولار كامباني تنور لك حياتك.
12: لازم على أكسجين أفان.
13: أكسجين أفان.
0: مسي معكم في لازم لازم. مرحبا بالجميع. نحكي على موسم الزيتون وزيت الزيتون في ولاية بنزرت هذه السنة. حكينا على تونس الكل أرقام. نحكي شوية على الولاية زدك في كيف كيفاش ماشي الأمور. حكينا على اليد العاملة. مشكل اليد العاملة عامل هيدي كان عندك سؤال قبل ما نخرجوا الفصل.
1: اليد العاملة حمزة لو تسمح لي أنه طوى الشباب يحب العمل القار ويحب معناها عزوف كبير من الشباب باش يمشوا يخدموا القطاع الفلاحي. وكانت المرأة الريفية أو الفتاة الريفيات هما يقوموا بدور كبير وهذا معروف. لكن توا أصبحت كل المصانع موجودة هي اللي تستوعب كل النساء وهذاك ربما يأثر. الحل فين؟ في آلات الجمع. هما هذاك الحل ينجم يكون هما الحل. أما إن شاء الله يلقوا الدعم خاصة صغار الفلاحين أو يلزم الدعم من البنوك. وانت تعرف إذا كان نبدأ موسم الحصاد ما ياخذوش الدعم الا بعد كذا. اذا كان بدينا في موسم الزراعه الموسم الزراعي وقتاش ياخذوا اسياد بعد كذا. مشكله المشاكل هو الدعم المالي باش الفلاح يلقى روحه
0: فعلا. دونك الفلوس اللي باش نجمو نبداو بهم الموسم وتكون الموسم بدايته ان شاء الله ناجحه بالنسبه للناس الكل. هنا نحكيو ترويج نحكيو زيت زيتونه. بعد كتخلنا ندخلوا في الترويج لهنا حكايه سيعاد على الاسواق سي رؤوف انه تحلوا اسواق جديده بالنسبه لتونس. ما نقعدوش محصورين على زوج ثلاثه اسواق اللي مالفين تعملوا معهم الكلاسيكيين.
2: احنا حاليا عندنا اكثر من 250 وجهه على المستوى العالمي. عندنا اتفاقيه مع الاتحاد الاوروبي هذيك منذ الثمانينات في حدود 56 الف طرناطه نصدرهم معناها نسبه منهم معناها معلبه ومن السواد الاعظم معناها فراك. احنا الى حد السنه مثلا اللي صدرناه احنا صدرنا معناها كمية اللي صدرناها 87.5% مشاء فراك سائب و12.5% معلب.
0: في الميكرو
2: عمل
0: هذه في الميكرو
1: المشكلة نتاعنا هو السائل اللي يمشي هذاك وقتاش نولوا نعلبوا راهو عندها زاد هذاك عندها دور كبير باش ما يقادوش فما دول اخرى ياخذوا المنتوج نتاعنا ويروجوه معلب. وانت تعرف هذا اكثر واحد تعرف الامور هذه
2: السي الهادي. ديما نقدم ديما نقول انا السبب وان شاء الله معناها الموسم المقبل نفتتحوا الموسم هذايا بالتنظم. نحكوا برشا على التنظم وانا اناشد معناها ولدي ولد خويا معناها سي عادل معناها والجهه خدمت فيها برشا راهو الضعف نتاعنا ماناش متنظمين. لو نتنظموا راهو نولوا قوه ضاربه. راهو زيتنا مقبول. اما زيتنا مقبول وثم شكون قادم عليه؟ اذا كان يلقاك ضعيف بطبيعه الحال التاجر مش ياخذ بالسوق اللي حاجته به هو مش بالحاجته به انت. وقتاش تفرض روحك وقت تبدا انت في معناها في تنظيم صحيه في تعاضديه في شركه في وقت تنجم تفرض معناها السوق نتاعك. القرارات اللي اتخذت عامنا ولان نعتبرها حل نوعا ما الوضع خصوصا في التشجيع على حصص التصدير اللي كانت من 500 طرناطه واكثر هبطوا حتى 100 طرناطه وهذا شجع برشا ناس باش معناها يصدر حتى على مستواك الحصه نتاع الفلوس اللي تكون عندك في البنك معناها البنك سنترال كيف نقصت فهمتني. وبالتالي ثم برشا ناس انصهروا في الموضوع هذا. انا نقول بدينا في الطريق الصحيح حتى على في مستوى التعليم وجايينه معناها وجايين عندنا مع عندنا معناها انتاج اخر نحن لازم نتحدثوا عليه الزيت البيولوجي. في بالكم اللي نحن نتصدر العالم في الزيت البيولوجي؟ في بالكم اللي البيوعات نتاعنا من الزيت البيولوجي مكنتنا الى حد الساعه باش نتحصل على ما يقارب 800 مليار من من من من من, من المليمات ودعمتنا في هذا يلزمنا نخدموا عليه. وانا خليني نقولها بنسبه 70% من زيتونا راهو ينجم يبوب الى النمط البيولوجي. مازالت عندنا امكانيه كبيره في التوسع. عندنا مساحات كبيره جبولتنا مازالت فارغه. عندنا الامكانيه باش نزرعوا الزيتون من جزيره جلطه حتى برج الخضر. عندنا إمكانية باش نرفعوا في المردودية. عندنا إمكانية باش نولوا نعملوا على زيت الزيتونة فهمتوا لا لأنه هذا يبير نتاع نفط لا ينضب. رب سبحانه أعطانا بالأمس القريب وأنا فرحان برشا بالأمس القريب وجيت جيتك في الحصة هذه وجبت غصن الزيتون فهمتوا لا مليان ما تعديناش ثلاثة شهور هايك الصابة تو هذه كان نحيها أنا كمواطن ونملحها بات شبعان. شكون يعطيك الخير هذايا؟ رب سبحانه أكرمنا به.
0: شكرا سي عبد الرؤوف يعطيك الصحة. سي منصف الهمامي معنا بالتليفون صاحب معصرة في ماتر. سي منصف مساء النور مرحبا بك.
12: مرحبا بك مرحبا مستمعي بناء أكسجين وسي رؤوف بعدين.
0: سي رؤوف دونك تحية لي سي عادل ماجري كيف بحذانا رئيس اتحاد الفلاحين وعمل هاجي الباكوري. سي منصف نبدأ معك كيفاش كان الموسم بالنسبة ليك سنة في الزيت زيتونة؟
12: السنة العام اللي تعدى هذا موسم باهي الحمد لله. الكمية كانت ما شاء الله. تصدير جدد بحاجة كيف كم كان احتيال التوسير روف جيت البيولوجي إن شاء الله مستقبل تونس. نحن قوم عليها من أكبر الدول في زيتونة في البيولوجي إن شاء الله المستقبل يكون جيدا أحسن. والحمد لله إن شاء الله المؤشرة زي معناها زيتون خادة بيض عبادنا في حليب خادة نعطيه كل عام ثم زيادة ثم تقدم في منتج متاع زيتون وزيت الزيتون. وشان المستقبل يكون ديما خير.
0: نحكيوا على الترويج، نحكيوا على الاسعار، اليوم نحكيوا على الاسواق اللي كالعاده كلاسيكيه بالنسبه لينا ومازلنا ما لقيناش اسواق جديده. اليوم نحكيوا على جماعة قالوا ولد فما اسواق جديده ولينا نوع في الـ في الـ في الاسواق اللي نجموا نخدموا معها، وهذا ظهر لي مهم جدا حتى ليكم انتم في العمل. سي مصطفى
12: الحمد لله بالطبع نخدم يكون الترويج باهي، خدمه احنا نجموا نخدموا احسن، بالكل فلاح زاد في ظروف احسن، احنا ماذا بينا معنا ديما اسواق جديده، لكن زاد حتى الكونكيرونس راهي مش سهله زاد. احنا عندنا دول ما كانش تنتج ولا تنتج كيما تركيا كيما المغرب كيما دخلوا الاسواق، زاد فما منافسه كبيره برشا لو زاد في الميدان. دونك ان شاء الله بالنسبه للترويج احنا بتنميع الاسواق تكون امكانيات احسن وتكون ظروف خير بالنسبه للناس الكل، بالنسبه للمصدر والفلاح وبالنسبه للمعاصر، والحمد لله معناها ثم اسواق جديده وثم كنا من عام لعام زاد الميزون بوتي ما كانش قبل كنا نصدروا فيه براك، يمكن نحكي
0: بالضبط
12: كنا نصدروا فيه براك وكان مشكل كبير خاطر بالنسبه للاسواق كانت محدوده جدا، وكانت بعض الدول تستغل فرصه اللي احنا ما عندناش معناها ميزون بوتي، وكانوا يشوفوا الزيتون بتاعنا معناها باسواق بخسه وهم يصدروا فيه معناها باسواق اخرى. دونك ثم تقدم، ثم تحسن في ميزون
0: بوتي. نجم نقولوا بدينا في التعليب اللي كانت اكبر مشكل بالنسبه ليكم؟
12: كان أكبر مشكل هو التعليم صحيح.
0: نجم نقولوا بدينا اليوم انطلقنا تحلة البيبان.
12: تحلة البيبان تاعنا وصلنا تطري 10%، أنا كل عام 9-10-11% وصلنا توا 10% في التسويق في الميزون بوتي، دونك كما خطوة باهية تعدت، وكما قلت لك مادام العباد تخدم مادام إن شاء الله الناس نافحة إن شاء الله المستقبل ديما يكون خير وكو.
0: عمل هادية.
1: مرحبا بك دكتور، أنا نحب نسأل موضوع قديم جديد يخص ربما جهة ماطر، وأنت تنتمي إلى الغرفة الجهوية للزيتون لمنتجي زيت والزيتون. موضوع المرجين يا سي منصف وسيدي مبارك، وما أدراك ما سيدي مبارك، هل قدمنا يعني العديد بنا صارت فيه برشا كلمات، حبوا ماذا بينا تعطينا وين وصلنا في الموضوع هذا، لأن المرجين عنده أهمية قصوى.
12: من سوء الحظ من 93 لليوم ما عملنا حتى شيء.
1: شنو الأسباب؟
12: الأسباب مختلفة، احنا كفلاح وكاتحاد فلاحين زاد ساهموا معنا باش نعملوا المصب، والمشكل في توفير الألف، وبالنسبة لوزارة الداخل شكون مشيت لها بيه المصب، وخفنا تميكي معنا ما تمش تقدم بالكل. السيد الولي مشكور عمل لنا لجنة ترأسنا وقتها كتب العام تاع الولايه، لكن الاسباب هي مشات كتب العام ومن مشات هي احنا واقفين نقوم عملنا مصدر حتى شيء.
0: يعني اذا فهمت مليح مشكل عقاري معناتها.
12: المشكل الاهم هو العقاري، خاطر يلزمنا نخلع المعسكرات، احنا تو المعاصر ماشيه وتزيد كل عام ما شاء الله، والمرجين بالطبع كميه نتاع المرجين ماشيه وتضاعف، دونك يلزمنا اقل ما يمكن اربع هكتارات، والمشكل مش في الاربع هكتارات، احنا خذينا الاثنين خذينا ثلاثه. احنا مازلنا توا معناها ما تفرش في المشكل.
1: سي مصطفى
12: دراسات عملنا دراسه اولى ودراسه ثانيه تاع الحاضر وموافقه وزاره البيئه بالنسبه للدراسه، لكن مازلنا واقفين تماما.
1: اي مش فما حل يا سي منصف في رش معناها المرجين في بعض البساتين او بعض الحقول، هاو حل من الحلول في انتظار
12: هو حل هو
1: جربناها في ماطر ونجحت يا سي منصف.
12: اي هو حل مبدئي سي محمد نادي على توا المعاصر تخدم المكتب في الخليج وفي الشتاء، وإن شاء الله ديما العوام ماطرة وديما المطرة موجودة. ثبت المطرة ما عادش تنجم تدخل أنت أي شوك سواء في الكومبلكس ولا في أي بقعة، ما عادش تدخلها قلت الشعر أول باب الشعر ما تنجم ترش، بعدين مش تصب دونك ما تنجمش دوافع باش ترش معناها البساتين بتاع الزيتون، بعدين المطر تصب، وثاني باب معناها ما تعرف أنت جرارات في وقت المطر تصب ما تنجمش إمكانية باش تدخل أنت الأراضي الفلاحية.
0: واضح. شنو الاستعدادات ولا شنو النصائح للموسم القادم باش نستحفظوا ديما على ارقام متميزه سي منصور اليوم؟
12: والله ان شاء الله كميه الزيتون تو احنا نتعرف ديما مزيات المعاومه ديما موجوده. فهمتي معناها باهي كيما العام اللي فات كان فات باهي شنو تجي ناقص ولا كيما تجيش. وزيد العوام المناخيه تشوف ما شاء الله السخانه كيما اليوم انا ديما كما تاثرت هذيك العوام المناخيه هذيك ما نجموش نحكموا فيها بالطبع. لازم تبقى المشكل نتاع المعامل لازم يشرفوا فيه حل سواء معناها بالسقيان لازم نعطيته من ناحيه المعامل لازم نقصوا فيها اوبتيموم باش يكون الانتاج متوفر باش نجم ندخل الاسواق. هذا السوق اللي تبقى فيها الزيت والعام اللي بعد تنجم تشرب فيها الزيت ما يبقاش يستنى فيه ياخذ مع غيره.
0: واضح. شكرا سي موسف، يعطيك الصحة. تحية سيد موسف أمامي صاحب المعصرة في ماتر. دونك هنا فما إشكاليات ديما نلقاوهم. سي عادل يقول لك ولا نحاولوا باش نقدموا نلقاو روحنا ما نجموش نقدموا مثلا. وحكينا مثلا مادة مارجين حكينا عليها برشا قبل.
3: كان لنا تدخل مباشر من الاتحاد الجوي للفلاحة في بنزرت في عملية رش مادة المارجين هذه، وكانت فيها عديد الاجتماعات ومشينا حدا سي منصف وعديد المعاصر الاخرين. والتجربة هذه نحن عاوننا باش ننجحوها، هي مازالت في اولها. بالنسبة للمصب اللي حكي لك عليه سي محمد لادي، ثم فكرة اللي يكون باش تكون باش يكون استقطاع من قطعة متابعة أرض الدولة، مازال موضوع في الدرس خاطر في سيدي مبارك ما ثماش يكون باش ينجم يوفر لك المساحة هذه.
0: بالضبط.
3: أنا والله حبيت نتفاعل مع سي منصف ومشكور وهو أخ عزيز في اتجاه مشاكل التمويل. الفلاحة وأصحاب المعاصر يعانوا من نقص السيولة والتأخير في صرف المنح، فهمت؟ مع ارتفاع نسبة الفوائد البنكية في القروض اللي تسند لهم، فهمت؟ الشيء هذا مع العلمة أن البنوك تصنف المعاصر ضمن خانة المخاطر العالية. هذه سي منصف كان النجم يفيدنا بها. بنوك تصنف المعاصر ضمن في خانة المخاطر العالية. برشا أمور خلت البيروقراطية والإدارة، ديما نرجع للإدارة، كل حاجة عنا فيها منتوش فلاحي، كل حاجة ناجحة لابد لو تكون فيها العصافة العجلة.
0: واضح.
3: خبرك بالنسبة لعملية الزيت المعلب، تونس دعمت مسارة في تصدير الزيت المعبأ والمعصور محليا، في العائدات متاحة قدمت بنسبة 69% خلال الثلاثي الأول من 2026. هذا الزيت اللي معبأ ومعصور محليا، فهمت؟ مع استحواذ أسواق أوروبية على الحصة الأكبر من الصادرات متاعنا. بالنسبة لأمريكا 56.5% أمريكا الشمالية، آسيا نسبة 23.2%، أفريقيا نسبة 4.5%. به النتائج هذه ثم حاجات تعتبر بسيطة في نظر المشاهد لكن قوية.
0: كيما
3: اللي هي حماية محاصيل الزيتون في بداية الموسم الفلاحي، يتعرضوا برشا الفلاحة للسرقة.
0: هاي.
3: تعرضوا برشا للسرقة وتهديد، وذي يدخلوا الموسم متاعهم في الزيتون يدخلوه بنفسية محطبة تحت التهديد والاضطرابات النفسية. لهنا يلزم
0: سماسرة برشا زادة.
3: لا سماسرة مش نحكي لك عليهم في نمط آخر. سماسرة عندهم يدخلوا بوزن ثقيل برشا اللي هم الوسطاء ويتحكموا في الأسعار
0: تاع اليد العاملة،
3: تحكموا في الأسعار متاع زيت زيتون، تحكموا في الأسعار
0: اليد العاملة.
3: لا لا لا لا مش نحكي لك هيك. لا الوسطاء يدخلوا في السوق ويتحكموا فيها، يفرضوا على صغار الفلاحين أمرا واقعا باش يتباع كما قال لك سي روف، يعني يدفعوهم للبيع نتاع الزيت، بيع الزيت نتاعهم باسعار منخفضه ضمن الوسطاء. اما انا نحكي لك على سرقه المحاصيل نتاع الزيتون، ذيك زاد رايم الامر مهم مهم جدا، خاطر كي ولي يتسرق الزيت ولي يخرج في خارج السيركوي الصحيح نتاعو ويمشي في البلايص اخرى، تولي ثم اضطرابات في السوق، تولي دخول القشاره فيه في شراءه كما دخلوا في الاسعار، تولي لهنا ثم يلزم العنايه بالقطاع زي زيتون من في الاتجاهات الكل.
0: عماد هذا الرئيس نقابة الجهه الفلاحين ببنزرت حاضر معنا. مساء النور عماد، مرحبا.
13: مرحبا بك اخ حمزه، مرحبا بالحضور كل من سي عادل كذلك سي عبد الرؤوف سي محمد زيد البكوري.
0: القطاع المثمر نجم نقولوا اللي قاعد يعطي فينا في ارقام قياسيه مقارنة مثلا، حتى كنت نحكي مع سي عادل قلت بتتر مقارنة مع الزراعات الكبرى مربوط ببرشا حاجات برشا عوامل تجم تمشي الأمور ما تمشيش. الزيتونة وزيت زيتونة والزيتونة كشجر اليوم معناتها الحمد لله معناتها عند ربي الشيء معناتها، لكن حسوا كأنه مازال ديما فما حاجات مانيش قاعدين نستثمروا فيها كحسن ما يكون. منها التعليب كنا نحكيو تويكا اللي غيرنا يعلب فيه ويحط عليه الماركه نتاعه ويطلع السوم، واحنا نبيعوه بسوم متوسط جدا. فما مشكل ديما كالعاده سي عماد يبدو لي في قطاع زيت الزيتون انه مانيش قادرين نعطيوه الفري فالور نتاعه.
13: شكرا سي حمزه. هو نحب نبدا بحاجه انتم كنتوا حكيتوا عليها في علي نسبه التصدير الفرا كما نقولوها السائب، هي نسبه كبيره تقدم 87%. ونسبة التسويق للمنتوج التونسي اليوم يلزمها تبدأ من تويك نعدولها، بالرغم اللي عنا أسواق خارجية اللي كانوا يحكيوا عليها السادة الحضور اللي معاك، فما أسواق خارجية، لكن يلزم ديما العمل على إيجاد أسواق جديدة. قاعدين ماشيين في النمط متاع التعليب، وهذه يعني من الحاجات الإيجابية أنه اليوم قطاع زيت الزيتون قاعد يدخل في العملة الصعبة للبلاد التونسية. الحاجات اللي حبيت نحكي عليها تبارك الله تركولها الأخوة نايك، لكن أنا حبيت نحكي على الزيتونة في بنزرت. الزيتونة جهويا في ولاية بنزرت والإنتاج نتاع الزيتون، احنا مازلنا في بنزرت معناش الثقافة نتاع إنتاج الزيتون كيما ثقافة الزراعة الكبرى، معناها الفلاحة نتاعنا التعامل معهم نتاع سجة الزيتون مازال ما هوش كيما الولايات المنتجة على غرار ولاية القروان وسيدي بوزيد. الناس اللي تحرث وتعلف وتصبر في زبيرة باهية وتخدم في مشاتل باهية ومعاصر ذات جودة كبيرة برشا، ومعاصر زادة يعني بتقنيات مرتفعة، مش معناش في بنزرت لكن قلة موجودة. قطاع زيت الزيتون في بنزرت مازال ما حظاش بالأهمية الكاملة بالرغم التوسع في المساحات، لكن اليوم وتشبيب الغابة، لكن اليوم فما نقائص تعيق على مستوى جهوي، هي اللي حاجة أول حاجة الثقافة نتاع الإنتاج هذية وتوسع المساحات. بالنسبة للزيتين قبل الشيخ رضواني موجود كنا عملنا بروجرام 3 أو 4 سنين التالي، هو التوسع في الزيتون السبانيولي هذية الانتنسيف اللي هو من شأنه اليوم يغير التوجه ويعمل امتصاص كبير متاع المائدة المائية وتقليص من الانتاج متاعنا. يعني اليوم الانتاج متاعنا متاع الموارد المائية، يعني اليوم اللي حبيت نقوله اليوم اللي يلزم جهويا تكون فما وجهة مختصة في القطاع الانتاج. يعني اليوم شنو توجه ولاية بنزرت
14: زراعة منجة؟
13: نعم نعرفوا لليوم يعني التوجه نتاعها هي زراعة كبرى
14: بالضبط،
13: لكن زاد التوسع نتاعها على مساحات الزيتون يجب يكون مدروس. حتى مش ممكن اليوم صحيح فما أراضي غير مستغلة كما كان يحكي السي رضواني نجموا نستغلوها للزيتون، لكن مش على حساب الطابع الفلاحي نتاع ولاية بنزرت. وهذا اللي نطمحوا له أنه تكون فما يعني موازنة بين القطاع الاستراتيجي والقطاع الهام في ولاية بنزرت والقطاعات في مراحل أخرى، مع احتراماتنا لكل أنشطة الفلاحية اللي يمارسها الفلاح في ولاية بنزرت. هذا اللي حبيت نقوله. يعني اليوم نزلنا بالحق ثقافة جديدة، عنا مشكل في الزبارة، معناها الناس اللي قاعدة تصبر عنا نقص كبير، كانوا يحكيوا زادة كذلك
14: على شنو هو المشكل لناس عماد غادي في اللي تصبر ولا اللي تجني بعد ولا كذا، شنو المشكل؟ ما فهمتش شو معناتها تقول ما فما يد عامله، معناتها يا انت ماكش توفر في الفلوس يا فما مشكله نتاع فلوس، ما فهمتش معناتها ما فما عباد تحب تخدم.
13: هو اليد العامله بصفه عامه راه اشكال كبير في القطاع الفلاحي.
14: عليه هو يقول لك متوفره لكن انت ما تعطيش حقه، يقول لك سي عماد
13: احنا مشينا اكثر من حقه. الحق اللي هو خرج المشرع، تقرا المشرع شنو هو خرج التونسي في ماي اللي هو التكنيسيين يعتبروه المختص في الفلاحه يخلص في 22 دينار و 23 دينار مع السين اساس نتاعه صبانه، احنا وصلنا نخلصوا في 40 و45 ونخلصوا في اكثر من هذاك حتى في 60 للبريسي واللي يحرث بالتراكتور في الاخر ما لقيناش يخدم لك نهار اثنين ثلاثه. اليد العامله قاعده تعزف من القطاع الفلاحي، يمكن اللي زيكو ولا الناس اللي قاعده تتصنت فينا احنا، يمكن فما عراقيل وصعوبات والقطاع هذا صعيب وتحب له خدمه برشا، هي اللي خلت اليوم يمكن الناس تعزف على القطاع الفلاحي تتوجه للقطاع الصناعي ولا المعامل هذيا ترى فيها الظل نتاعها. التوقيت نتاع الفلاحه ما يساعدش الناس بالحق، رانا نخدموا من الصباح لليل، انت تجيب واحد باش يخدم يقول لك خويا حدني حد ما ساعتين
14: بالضبط
13: ساعتين، شنو اللي قاعد شكون يكمل لي بقيت النهار وانا شنو نعمل انا في بقيت النهار؟ يعني اليوم وفما حاجات ما تتخدمش في القايله، فما حاجات ما تتخدمش في القايله، مثلا الرباط تبن ما يجيش في القايله خاطر مش تجي الباله مرخوفه، نحكي زراعات كبرى فما الحليب ما يجيش في القائله مثلا، خاطر سخانه كبيره يلزم تبرد العشيه ولا تبكر الصباح بكري. هذوما الكل يعني حاجات اليوم ولات تعيق القطاع الفلاحي. الجمعان نتاع الخضره زاد ما يجيش في القائله، السقوال ما يجيش في القائله. معناها اليوم انت اذا جيت تقول لي خويا انا نخدم كيما المعامل واعطيني، ما نجمش انا نتكيف على حسب البرنامج هذايا. يعني اليوم يلزمنا بالحق اذا نحبوا ناخذوا على القطاع الفلاحي في تونس نبداو باليد العامله الفلاحيه، ثم ما بعد ذلك لانه فما مغادره كبيره من قبل اصحاب المشاريع الفلاحيه جراء نقص اليد العامله الفلاحيه في كل القطاعات. راهي تربيه ماشيه، زراعات كبرى، في الحرث، في الزراعه، ما عادش تلقى ناس باش تعاونك ولا تخدم ولا تقف عليك، بالرغم انك موفر لها اجر اكثر من اللي مقنن به المشرع التونسي. والناس الكل تعلم، وفما حتى حد يخلص في 22 دينار و22 دينار عند الفلاح، الكلها تخلص، وبالرغم هيك يصبوا عليها سناسات، تخلص في 40 وفي 50 ويصبوا عليها سناسات. اخدم برك القطاع بالحق قاعد يعاني اليوم. كنقولوا زبارة احنا نقصدوا هذوما فنيين يعني في الزبيرة، واللي هي نقصتهم بالحق. فما جيت من زرت نحكي قاعدين يعملوا في فورماسيون، لكن كقطاع مش نعتنيه به وتشبيبه. اليوم زاد يلزم الزيتونة لها عناية خاصة. كان معنا سي غزواني كان بعد يعطينا فكرة على مشروع المشاهد اللي كان يشرف عليه في المندوبية الفلاحة والتوسع هذا في منطقة غزالة، والناس هذي اللي استثمت المشروع هذا وشنو هو اللي باش يقدم من إضافات. هذوما المشاريع اللي تركز عليهم ولاية بن سطر نهار آخر في الإنتاج. نرجعوا الموضوع الفراك. الفراك بالحق هو مشكل كبير يلزمنا نخدموا عليه. التصدير نتاع زيت زيتون في التعليب يلزمنا نخدموا عليه برشا. الإشهار الآن يتوى حتى في السياحة وحتى في الإشايين، دبوزة ظريفة نمدوها للسائح راهي ربع إيد راهي يمشي بيها، يعرف شنو المنتوج هذاك التونسي يقدم عليه أي سائح. يعني فما ترويج بنوعية مباشرة وغير مباشرة. نمشي نقتحموا المعارض. اليوم المعارض يلزمنا نقتحموها، نكونوا مباشرين فيها في القطاع هذا، راهو يدخل في عملة صعبة كبيرة وكثيرة لتونس وقاعدة تقدم بينا في القطاع الفلاحي. هذا هو اللي يلزمنا نخدموا عليه. وذلك زاد كفاخة نحكيوا على ولاية بن زرت سي حمزة، اللي اليوم بالحق يلزم زاد قطاع استراتيجي كيما قطاع الحبوب يلزمنا نتلاو به اكثر من هكا. انا نحب نشكر، ما يقولوا لي ديما انت لا تشكر لا تقادي هكاك ولا لا. اليوم انا بصفه خاصه نحب نشكر المندوبيه في كل منجوده مقداد السابقه اللي كانت في المندوبيه انجي الدقي.

0: دورهم هو مزيد. احنا توا هل من مزيد؟ احنا قدمنا لكن هل من مزيد مدام يدخل لنا في العمله الصعبه؟
1: اقعد معي سي عماد باش تجاوبوا لحظات بعد هذا الفصل.
2: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين.
2: فاش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا. يلا جو
3: عندك أورانج.
4: يحلى السهر في مثل الأندلسية سهرة من طراز آخر مع الديسكو العربي. فن، موسيقى، أجواء راقية وخدمة تليق بضيوفنا من 9 متاع الليل حتى نص الليل. ليلة فيها الإيقاع، الذوق، الفرحة وين كل لحظة تتعاش بكل إحساس. إذا تحب تعيش سهرة مختلفة هذه هو الموعد. سارعوا بالحجز، الأماكن محدودة وتذكر متوفرة بنزل الأندلسية. نزل الأندلسية عنوان السهر الراقي وخليكم ديما في الموعد لأن المفاجآت والسهرات المميزة مازالت جاية. لمزيد من المعلومات كلمونا على 72 421 182 وإلا 20 199 097 وإلا 21 823 850. الديسكو العربي هلا حد 12 جويلية في الأندلسية.
5: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك مطلقة بها وين صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
3: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح. سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة. برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبت غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
6: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
7: استنى شوية ما سمعت شيخ الأخبار.
6: إن شاء الله خير.
7: لا خير أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
6: يعني تبدل اسمك هو؟
7: بالضبط نفس المقر نفس الفريق نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
6: هكا طمنتني يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
7: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
6: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة
7: ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي أنفولاين 98 118 232
7: وإلا كلمونا على 98 118 231.
8: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية ما زلنا مكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
9: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفسات وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.
10: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد.

0: فيش تستنى أصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم ليزيكيبمون إلكتريك إلكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
1: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديكو جدد. وعنا زادة أن لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طلعة الروابي. مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا.
2: يحيش بيك متغشى هكا واجي تحرق بالشمس واللي تاج زيد غميقو ويديا من السقان وعلى البولون ولا وشتر بشتر
3: يزي عاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير
2: اما ديما نحتار شنو ناخو
3: سهلة مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير والاسعار تبدأ من 19900
2: ايكرون سولير ب 19900
3: اي نعم وتلقى ان لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة
2: قولي وين نلقاها البغا فارماسي مايكير
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة كلمهم على 57-039-000 وتبع الباج انستغرامي فيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات
4: لازم على
5: أكسجين أفاد أسمعكم في اللازم لازم مرحبا بالجميع باش نختموا حلقتنا لليوم حديثنا فيها كان على الزيتون تحية كبيرة لسيمون صف الهمامي صاحب الماسرة في ماتر وتحية سيد عماد عذور رئيس نقابة الجهوية الفلاحين في بنزرت زوز مداخلات متاعهم موجودين على الصفحة متاعنا أكسجين تونيزي فوالا تحية العزيز معنا في الإخراج والإخراج الرقمي سينو في البلاتو زاد كلمة الختام باش نخليها لضيوفنا الزوز رئيس الاتحاد الجهوي الفلاحة والصيد البحري ببنزرت سيد عادل المجري وسيد عبد الرؤوف الرضواني الخبير الفلاحي مقبل تفاعل مع عم الهادي كنت حبيت تتفاعل مع سي عماد ولا حاجة هكا قبل ما نخرجوا الفصل
6: أنا يعني قلت على الدبلوماسية معناها الاقتصادية اللي يلزمنا نزيدوا نخدموا عليها أكثر فأكثر اللي هو عندنا دول شقيقة معناها خدمت ونجحت وتقدمت واضح. أكثر منها
5: خلي تعال معنا سي عماد مازال معنا في التليفون ونخدموا معه وبعد نمشي سي راوف سي عماد مرحبا من جديد
7: مرحبا بكم من جديد بالنسبة لسؤال سي محمد الهادي بالحق يعني فكرة
5: وأكثر موضوع تطرحها يا سي عماد حتى على مستوى مجلس النواب مشكلتنا كلنا هي في التعليب وعلاش ما نجموش نعلبوا وإنه نجموا نخرجوا بكمية كبيرة علاش راهو زيتونا في دبابس طليانية ولا دبابس أمريكية بالطبع الأمريكي ولا الإيطالي والكونتوني الداخل تونسي بحت
7: فهمتك اليوم يلزم التعريف الحقيقة يعني بالمنتوج التونسي في في في اتجاهات اخرى خاطر اليوم الناس هذوما في ايطاليا ولا في اسبانيا ولا في اليونان يحبوا ياخذوا الامور هذه بالطريقه البسيطه نتاعنا وهما يكتسحوا الاسواق يلزمنا احنا الاسواق هذه كنكونوا صادقين ليها توا تونس قاعده تكتسح في سوق جنوب افريقيا وفي الاسواق الاسيويه عن طريق الدبلوماسيه نتاعنا اليوم كذلك لازم التعريف بالمنتوج التونسي في كل المراحل وفي كل الاوقات وفي كل يعني الفصول يعني اليوم حتى في كل حاجة يلزم ننبه خاطر عنا فوائد نتاع إنتاج ونخافوا نهار آخر لا فما تراجع في الإنتاج ولا عزوف من قبل الفلاحين المكتعرف الفلاح اليوم يصبر عام 2-3 وقت اللي بعد يلقى فما عزوف ولا عراقيل ولا تعاطيل ولا أسوام ولا سعر ما هوش مقابل اليوم نجموا نحدوا أسوام بالنسبة للمستهلك التونسي وهذا يكون عن طريق ديوان الزيت بالتعليب نتاعه العادي ويجم يبيعوا الوزاديات يجم يبيعوا المواطن التونسي ونتمتعوا بالزيت الزيتون نتاعنا هذايا في تنتق تعليب عادي ومتواضع بسعر رمزي يكون هذاك. لكن الاسواق البرانية لازمنا نخدموا عليها في كل فتره وفي كل موسم وفي كل معرض لازمنا نكتسحوا، خاطر بالحق المنافسه كبيره وكبيره برشا، وانتاجنا راهو من انتاج ممتاز، ويلزمنا زاد نخدموا على الزيت البيولوجي اللي كان يحكيوا عليه الاخوه هنا في الاستوديو، اللي هو قاعد يحقق في انتاج كبير وفي ارقام ومداخيل في الدوله التونسيه. لازمنا نخدموا على طول خاطر منافسه كبيره، ولازمنا نخدموا على التعليم، ولازمنا نكتسحوا اول حاجه الاسواق والمعارض ونعرفوا بالمنتوج نتاعنا. وحتى هنا السياح اللي يجيونا لازمنا نعرضوا، نعملوا حتى يوم بالنسبه للتعريف للزيت الزيتونه وللزيتون وللشتلات والاصناف هذه الكل، مثالش يعني ناخذوا من وقتنا شويه ونوصلوا الفكره، نوصلوا فكرة تونس وفكرة فلاحين تونس اللي يخدموا عليها عندها سنوات في زيت الزيتونة وتحويل زيت الزيتونة إن شاء الله.
5: شكرا سعيد، نعطيك الصحة. تحية سعيد عذور رئيس نقابة الجهوية للفلاحين، وصل معك سي عبد الرؤوف، وباش نختم معك تقريبا المداخله نخلي لك تفاعل في كل النقاط هذه.
4: عبد كل نحب نقول سي عماد، راهم الناس اللي قاعدين يشتروا عندنا في منها الزيت الزيتونه نتاعنا راهم تعاضديات، هذه اللي علموا راهم تعاضديات ماهمش خواص، راهم تعاضديات وعندهم البلايك نتاعهم سواء سبانيور والا طلاي بنسبة 99% راهم تعاضديات. ونحب ونحب نوصل المعلومه، رانا نحب نتقواو لازم نعملوا تعاضديات باش نولوا نبيعوا، معناها احنا كما يشيلوا من عندنا نبيعوا لهم. بالنسبة لشجرة الزيتون راهي تعتبر بديل امام التغيرات المناخية في المناطق اللي المردودية الاقتصادية نتاع زراعات اخرى مثلا كما الزراعات الكبرى نجم نزرعوا فيها كبديل من شجرة الزيتون، لانه هاك تشوف في سنوات العجاف شجرة الزيتون، نذكر 2013 بالذات 2012-2013 جات سنوات سنتين عجاف، لولا زيت الزيتون التونسي ما كناش نلقاو باش نشروا السميد. والأكبر دليل على ذلك البرنامج تتوسع اللي توخيناها احنا عندما كنت اشتغل ومازال زملائي يتابعوا في الموضوع هذا، رانا توسعنا في المناطق اللي هي مناطق منحدره، مناطق جبليه اللي الجدوى الاقتصاديه نتاعها ضعيفه وضعيفه جدا، زد الى ذلك انه رانا حمينا بهم المنشات المائيه اللي موجوده. التمشي هذايا رانا خدمناه بزيتون الشتوي التونسي، راهو في البرنامج الوطني الكل رانا ما نخدموا كان بزيتوننا اللي نحنا خلانا نرفعوا اكبر ميداليه منا في العالم اللي هو زيتون الشمال. فيما يخص الزيتون السبانيوري ولا غير، راهم هذانا اصناف في اطار معناها التوسع نتاعنا وانفتحنا للخارج، جبنا الاصناف هذه لانها تتاقلم مع معناها المساحات معناها المكثفه، يعني نجم نزرعوا 600 و800 حتى 1000 شجره، في حين وانه الشجر نتاعنا راهو ما ينجم ما يتجاوبش معنا فيما يخص معناها التكيف. ولو ثم انواع من الاصناف هذه جبناها راهي قريبه، خليني نقول قريبه مش كيفه ما قريبه من نوعيه منها الزيوت نتاعنا. فيما يخص مادة المرجين واختم لانه الموضوع هو كبير، مادة المرجين راهو صحيح راهو علاش سيدي مبارك ما تعملش، راهو هذيك كما كان اللي يحكوا فيها ما تتفرق دمه بين القبائل، من يقوم بهذا العمل؟ انا قلتها وعايشت هذا الموضوع لمده معنا 10 سنين، فهمتني؟ شكون اللي ينجم يتبول الموضوع هذايا؟ ما ينجم حتى واحد. وكنت نشدت سيد والي بن زرت في وقت ما انه يتبناه في مستوى مشروع للمجلس الجهوي، في حين وانه بالنسبه لمادة المرجين اليوم راهي مادة المرجين معاك تلوح. وانا نتذكر مليح اني بديت التجربه هذه في ولايه بن زرت من 2016، وصلنا في 2020 انه 95% من المرجين المنتج في الوقت هذاك تم استعماله وتثمينه في المجال الفلاحي، ناهيك وانه على 24 معصره 23 معصره انصهروا في البرنامج هذايا وقعدت معصرة واحدة، وبالتالي لابد من العودة لهذا الموضوع.
5: شكرا سي عبد الرؤوف، يعطيك الصحة. سي عادل المجري نختم معك.
8: ان شاء الله ختامها مس. كنا احنا في الحلقة الأخيرة من برنامجكم الفلاحي الممتاز هذا اللي أنا نشكركم عليه مرة أخرى في الختام، ونشكر السادة المشرفين وعلى رأسكم سيد كمال روبانا. أنا والله ديما نختم مثل، المرة اللي فاتت قلت على الصدر، المرة ذي باش نقول على العجز. ولو نار نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في الرماد. فلاحة تنطبق عليها قصائد الشعر والأمثلة ذي الكل، كل كلام وكل شيء نقوله وكل شيء نوصله لا تلقى العكس متاع الفعل، القول نوع والعكس نوع. علاش يا ذي؟ نحن عنا حاجة ما تطرقنا ليش الأخوة الكل سير عوف تبارك الله عليه خبير في الأمور هذه ويعرفوا ديوان الوطني للزيت وينه؟ ديوان الوطني للزيت وينه؟ في في خضم الانتاج هذا وفي خضم المصالح التونسية. والديوان هذايا اللي هو مؤسسة حكومية تونسية تشرف على قطاع زيت زيتون، مهامها تعدل السوق، تحمي حقوق الفلاحين وصغار المنتجين، تراقب الجودة، كان اللي هي عنصر فعال في القطاع هذا، لا وجود لدور هذا الديوان. لهنا الديوان هذا شنو؟ إدارة، والإدارة متفرعة في كل المواقع الحكومية. الفلاح كما قالك سي رافق لكي هو عنده جزء، أما أنا ديما نقول جزء قليل خاطر أنا ننتمي للفلاح، الجزء الأوفر هو للدولة. لهنا لاحظوا حاجة، علاش موسم السنة نجح؟ أنا مانيش نرمي في الورود وإلا نعمل في خطب سياسية. سيادة الرئيس ديما كان طالبه بتدخله هو والناس كل طالب دخل شخصيا في موضوع الزيت في أول الموسم، دخل شخصيا وأكد على فتح أسواق جديدة. في التدخل نتاعه أكد على فتحت الأسواق هذه. تعدى الموسم فيه الإيجابيات نتاعه والسلبيات نتاعه، تعدى كما هو الإنتاج تبارك الله 500,000 طن، ماهيش حاجة ظريفة، خير من الموسم اللي فات. لهنا شنو؟ لهنا نتعظوا باش نقدموا للموسم الحالي المقبل. الموسم المقبل يلزم نحضروا له من تو. راهو المواسم سواء في الأضاحي في العيد ولا في تربية الماشية ولا في الزراعات الكبرى وإلا في زيت الزيتون، في القطاع الفلاحي الموسم راهو ما يتخدمش وقت الحرث، الموسم راهو يتخدم قبل من الموسم اللي فات.
5: واضح.
8: راهي زريعتك وبذورك والأمور كل ذي راك تحضرها. موسم زيت الزيتون يلزم راهو نبدونه من تو.
5: واضح.
8: شنو نشحوه؟
5: شكرا سعاده الميسري، يعطيك الصحه.
6: انا نحب نقول اللي احنا انا سعيد في البرنامج هذا اللي حق مسينا كل المواضيع اللي عندها علاقه، فتحنا الباب لكل الناس. شكرا للناس اللي تعاونوا معنا، لكن انا اسف لانه احنا تو نقول المؤسسات الفلاحيه اللي عندها اشعاع وهل هي قاعده تتفتح على المحيط. واذكر هنا المدرسه العليا للفلاحه بماطر اللي كنا استدعيناها سابقا ولم تستجب بالحضور رغم اللي شفناهم حضروا في مؤسسات أخرى، هذا جانب. ثم الجانب الثاني اللي يؤسفني جدا جدا، ألاف الطلبة قاعدين يتخرجوا من المعاهد الفلاحة، السادة مهندسين اللي قاعدين مش موجودين، والناس اللي استمتعوا بالأراضي الدولية هل هم مراقبون؟ لأنه في كل الشروط يا حمزة كل كذب تشغل زوز مهندسين، احنا هذا مش موجود. بودنا أعلى سلطة يهتم به الناس هذوم اللي قاعدين، مش معقول يدرس 5 و6. ودي تعرف سي عبد الرؤوف المهندسين هذوم اللي هما كانوا يتلموا في مؤسسة ونعطوهم أرض تو يخلقون العجب العجاب، احنا هذوكم قاعدينهم وقاعدين نعطوا ناس أخرى اللي ما عندهم حتى مستوى وما عندهم حتى علاقة بالأرض. إن شاء الله هذا يدركوه. وهذيك علاش الشباب يقول لك أنا نقرأ نقرأ نقرأ حمزة وما نلقاش في ميداني. يا سيدي قطعتي أنت توا، معلش أنا كنت نشوف قديش من أراضي تابعة الدولة باش يوزعوها على الشركة الأهلية. يا سيدي هنيان أعطونا الشركة الأهلية اللي فيها مهندسين حسب معرفتي ما فماش.
5: شكرا عم ليدي.
4: فهمتي أنا أناشد هذا البرنامج من خلال هالمجموعة النيرة هذه، فهمت أنه العام الجاي نخدم على موضوع التنظيم، نخدم عليه مليح. هذا مش يجيب لنا الحل للفلاح وللناس تكلم عليهم وللمهندسين، لأن الشركات اللي تشتغل معنا في الزيت راهم يبعثونا في مهندسية، يبعثونا في فنيين، يبعثونا في ناس كما يقولوها يخدموا، فهمتني، توصل للحلول.
5: شكرا شكرا سي عبد الرؤوف الرضواني، يعطيك الصحة. شكرا على التفاعل في البرنامج طيلة موسم كامل تقريبا، مشكور، يعطيك الصحة وبارك الله فيك. سي عادل المجري مشكور زاد كيف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين الفلاح والصيد البحري ببنزرت، يعطيك الصحة. عامل هادي شكرا ليك، تلقاو في سبتمبر ان شاء الله. دونك نهاية موسم ان شاء الله تكون طيبة. احنا كالعادة اخر بلاتو ما في لازم هذا الاسبوع وفي الـ في الـ في الـ في الموسم الفلاحي تقريبا، نقعدوا ديما نهار الخميس في تبعتنا مختلف مشاكل الفلاحة توسين. الفلاحة ما ترتاحش تقريبا، ما ترتاحش مازال ومازال الناس تخدم وباش تدخل ديكت في الموسم الجديد. دونك احنا نقعدوا معهم ديما في المتابعة نهار الخميس، موعدنا باش يكون ديما ان شاء الله نحكيوا فيه على كل النقاط اللي تخص الفلاحة التونسية نهار الخميس. وموعد كالعادة ثابت من لازم لازم اللي باش يستحفظ على برمجته على توقيته العادي في برمجته الصيفية ان شاء الله كالعادة نجي معكم من الاثنين حتى الخميس من الساعة حتى الماضي ساعتين ونص. شهية طيبة للجميع.

0: يلا جو
1: يلا جو سيف السنة حاف الحكايات
2: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوف جيكا كليم متاع اورانج اختار الفورفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
1: فاش تستنى خطر سيف السنة حاف الحكايات ملا يلا جو عندك اورانج.
3: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمره.
4: استنى شوية ما سمعت شيخ الأخبار.
3: إن شاء الله خير.
4: لا خير أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
3: يعني تبدل اسمك هو؟
4: بالضبط نفس المقر نفس الفريق نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
3: هكا طمنتني يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
4: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة
4: ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: انفو لاين 98 118 232
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.
5: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
6: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونا على 72 435 الف والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح، نجبد الانفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، نجبد الانفس اكسجين ونرجع.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: مستشار، برنامجكم الإذاعي اللي يوصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين أفام.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات وكل حد يسمع فينا مع دي الموجة على موجتنا في برنامجكم المستشار. اليوم الحقيقة الحلقة الأخيرة من البرمجة الشتوية لبرنامج المستشار. ان شاء الله الأسبوع القادم نبدأ في البرمجة الصيفية. دونك اليوم الحقيقة حلقة باش تكون تري سبيسيال، تنورونا وتفرحونا. تطلبونا على 31 10 80 90. شيخ فاتح البيفز قبل مكالماتكم الهاتفية، محمد أمين عزيزي في الإخراج والإخراج الرقمي. دونك حلقة جديدة من برنامج المستشار، موضوع آخر جديد وضيف جديد. اليوم نطرحه موضوع من بين المواضيع الحارقة اللي يعتبر اليوم مش نفتحه ملف يعتبر من أخطر الملفات اللي قاعدة اليوم للأسف تهدد في تمسك العائلات التونسية وتدمر في مستقبل شبابنا وأولادنا. ملف المخدرات بين فخ الاستهلاك وشبكات الترويج. الإشكال هذا ما بقاش مجرد موضوع بعيد علينا، بل ولا واقع للأسف يقلق كل أم وكل بو، يخافوا على أولادهم في المدارس المعاهد والشوارع، لأنه كما تعرفوا الآفة متاع المخدرات اللي هي مشكلتها هي الإدمان. المستشار في اليوم باش نطرحوا الجانب القانوني بكل وضوح، سيدا باش نجاوبوا على أسئلتكم الحرقة من واقع القضايا في المحاكمة التونسية، شنو يعاقب القانون التونسي في صورة استهلاك المخدرات، وهل فما تدابير وقائية وإلا تنقيحات جديدة تحمي مستقبل الشباب. فرحانين برشا يكون حاضر معنا اليوم الأستاذ والمحامي سي محمد كريم السحري. أهلا وسهلا، مرحبا، نورتنا.
2: مرحبا عواطف، مرحبا بكافة المستمعين. لي شرف أن يكون حاضر معاكم في موضوع هام يفرض نفسه، يهم نتصور كل كافة شرائح المجتمع، من التلامذة لكافة المواطنين للأسرة. سعيد جدا ونشكرك على هذا الموضوع، وإن شاء الله نقدم الإضافة، خاصة أني نكون حاضر في آخر حصة، إن شاء الله نكون نقدم الإضافة المرجوة.
1: أكيد أكيد الإضافة إن شاء الله باش تحصل، والإفادة أكيد باش تصير. اليوم في برنامج المستشار وفي بقية أستاذ الحلقات ديما نحاول نحن نبسط المعلومة ونوعي، وخاصة زادة الناس اللي قاعدة تسمع فينا. اليوم موضوعنا موضوع مهم برشا، يمس فئة كبيرة من الشباب. كنت تحكي لي في الأوف، قلت لي راهو للأسف قاعد يدمر في مستقبل شباب كامل. الشباب هذين ما هو يخدم، ما هو يكون أسرة، تلقاه اليوم غارق في هالدوامة هذه متاع المخدرات. باش نحكيو عليه بأكثر تفاصيل، باش نحكيو زادة على الردع، وباش نحكيو زادة كيفاش الحلول الوقائية اللي اقترحتها الدولة واقترحتوها انتم زادة الناس المعنية بهذا الموضوع. قبل كل شيء خلينا نحطوه المخدرات في إطارها القانوني.
2: هو موضوع المخدرات عواطف ماهوش حكر على البلاد التونسية، لكن في نلاحظوا أنه في على الأقل في 15 سنة الأخرى تفشيت هذه الظاهرة، معناها والتو متاع الكريميناليتي طلع بشكل متسارع ومتزايد. شنو هو الأسباب نرجعوا لها، لكن خلينا ناخذ الإطار القانوني لجريمة الجرائم المخدرات بصفة عام. إطار القانوني هو القانون عدد 52 بسنة 1992 مؤرخ في ماي 1998، هذايا اللي يخص خاصة المتعلق بالجدول ب. المخدرات عندنا في القانون التونسي مقسمة عواطف إلى ثلاثة جداول، A B و G. الجدول ب تنرجع له شنو اللي يختص به. كذلك فما القانون عدد 6 لسنة 2009، هذايا ينقح القانون عدد 52 لسنة 1992. كيف صار تنقيح سنة 2017، تنقول شنو التنقيح، لأنه في الفترة هذيك كانت تذكر في 2017 برشا ناس دعات إلى أنه خاصة في جريمة الاستهلاك المادة المخدرة أن معناها نلغيه العقوبة السجنية. وكانت تذكر وقتها كان فما دعوة حتى من المجتمع المدني لإلغاء هذه، بما أنه في الفترة هذيك تفشيت ياسر جريمة الاستهلاك. الفصل 2017 التنقيح متاع 2017 تنرجعوا له. كذلك عندنا القانون عدد 54 لسنة 9 69 مؤرخ في جويلية 69 هذه متعلق بالمواد السمية خاصة الأقراص هذه المخدرة اللي نلقاوها في الفارماسي للعلاج مثلا هنا كيفاش يتعطاوها شنو العقوبات المنصوص عليها به. أهم الفصول نحب نقراهم كيف ما هما لأنهم على غاية من الأهمية, الفصول متاع اللي في كل مرة باش نلقاو جريمة مخدرات. أولا خلينا نفرقوا ما بين جريمة الاستهلاك وجريمة المسك بنية الاستهلاك وجريمة الاستهلاك, كذلك فما جريمة التجار واللي بالعامية خاصة معروفة بكونها الترويج, لأنه الترويج هي جناية عندها إجراءات خاصة تنبسطوا لها للمستمعين. لكن خليني خاصة نقرأ أهم فصل في القانون عدد 92 واللي الحقيقة هو أتى معناها في إطار أنه جمع كل الأفعال اللي يمكن تجريمها في هذا القانون. هل أنه مازال مواكب للعصر هذا القانون أم لا؟ خلينا نبدأ بالمرحلة. خليني نجي نحب في الفصل اللي ديما تتم الإحالة المتهم يتم إحالته عليها اللي هما 1 2 3 4 5 من القانون هذا عدد 92 الخاص بالمخدرات. فقط نحب أن نقرأ الفصل 4 و5 خلي السيد المستبعين يبدأوا يفهموا شنو الأفعال الإجرامية الخاصة بهذا القانون. فصل 4 باش نقراه كيف ما هو لأنه مهم. يعاقب بالسجن من عام إلى 5 أعوام بخطية من 1000 إلى 3000 دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا والمحاولة موجبة للعقاب. راهو المحاولة موجبة للعقاب لازم نسطر عليها يسر. أنه برشا مواطنين يقول لك أنا مازلت ما استهلكتش, فقط هي المحاولة حتى ما عندكش المادة المخدرة راهو موجب العقاب. راهو المحكمة هنا بصريح عبارات الفصل 4 من قانون عدد 52 راهو تجم تعاقبك والسجن من عام إلى 5 أعوام. راهو الناس مالوريزمون عندنا العقلية في تونس عواطف اللي كانت تذكر نسمعوها ياسر عام وفسب اللي هو عام ومليون, لكن ليه راهو القانون ما يمنعش. القانون راهو أعطى سلطة تقديرية مطلقة لقضاة الأصل أنهم يعطيوا 5 أعوام به. هنا علاش سلطة تقديرية تكون مطلقة وأنا معها لهنا ندعي لها علاش؟ لأنه ما هوش كيف ما تكون أول مرة وأنت مثلا طالب في الكلية نقي السوابق ما عندكش سوابق مطلقا غلط مرة معناها كيف ما تكون متعود وعملتها عديد المرات وما حبيتش التوب وسامحنيك المرة الأولى أو خذيت عقاب مع تأجيل التنفيذ فلهنا للردع يكون كظرف تجديد راهو القانون ما يمنعش القاضي أنه يحكم بالسجن لمدة 5 سنوات وراهو معمول به راهو قاعد يطبق. على عكس ما يظنه البعض لأنه يعني برشا شباب خاصة الشباب اللي تعطاه يقول لك راهو عام وفسبة وتو في الاستئناف نستين هذه العقلية اللي متفشية تو عنا معناه يقول لك حتى كان تتحكم ما تخافش راهو في الاستئناف ليه راهو القانون ما يمنعش أنه القاضي نجم يوصل العقوبة 5 سنوات. الفصل 5 وهو أهم فصل في هذا القانون يقول يعاقب بالسجن هذا في خصوص جريمة التجار يعاقب بالسجن من 6 أعوام إلى 10 أعوام بخطية من 5000 دينار إلى 10000 دينار كل من قام بأعمال الزراعة والحصاد والإنتاج والمسك والحياز والملكية والعرض أو النقل أو التوسط أو الشراء أو الإحالة أو التسليم أو التوزيع أو الاستخراج أو التصنيع للمواد المخدرة بنية الاتجار. شنو يحب يقول؟ شوف قديش أعطى إمكانية مطلقة للأفعال
1: سمى المعنيين بهم الكل
2: يعني كل المداخلين يقول لك اللي يقوم بعملية النقل راهو فما شباب أنا معناها وكبت قضايا أنه يمشي بشي يقتني هذه المادة المخدرة خلينا نقول القنابل الهندي الزطلة أو مخدر الكوكايين و يكون في راجع مثلا من المكان اللي اقتنى فيه في تاكسي وصارت انا وكبت قضايا من نوع هذه في تاكسي فقط يتم ايقافه راهو يتحال على جريمة النقل
1: تاكسيستي
2: ليه مش تاكسيستي اللي يلقاه عنده المحجوز فقط انه يوقف تاكسي يطلع معناها باش يقول لك تو في التاكسي ما صعيب ياسر انه يكون يتم ايقافي او تفتيشي. ف اذا كان يفتشوه يلقاو عنده الماده المخدره فيتم احالته على جريمه الفصل 5 انه قام بالنقل او التوسط لانه تجم تكون تنقل فيها انت هذه البضاعه. ولهنا قلنا اجراءات خاصه تو نجيوها به. هذوما من اهم الفصول في الفصل عدد في القناه 52. كذلك عندنا فصول اخرى هامه مثلا الفصل 8 و 7 و 8 يعاقب كل من هيئ مكان لتعاطي المخدرات. شنو معناها كل من هيئ مكان؟ هنا مثلا يكون هو ديلور كبير معناها تاجر كبير متاع مخدرات ويقوم باستقطاب الشباب هذوما ويمكنهم من أنهم يتعطاوا هذه المواد المخدرة في نفس المكان اللي اقتنوا فيه. هنا الفصل معناها كان حاسم جدا وأنا أقول حتى أقل من اللي يلزم. يقول لك يعاقب بالسجن من 10 أعوام إلى 20 عام بخطية من 20,000 دينار كل من خصص أو استعمل أو هيئ مكان لاستغلاله في تعاطي أو ترويج المادة المخدرة أو خزنها أو إخفائها. معناها من 10 إلى 20 عام. هنا أنا شفت معناها متهمين تم إحالتهم على الفصول اللي كنا نقولوا فيها معاهم الفصل 7 و8. معناها إذا كان تحب تطبق القانون بحذافيره هي باش تلقاه محكوم أقل حاجة ب 16 سنة 18 سنة. وهنا أنا شفت عديد اللي حضرت على الأقل على عديد القضايا من نوع هذا. لذا هي جريمة خطيرة ياسر، هي آفة مجتمعية. شنو الأسبابها؟ إذا كان تسمح تون بدأوا نطرق للأسباب.
1: تون نطرق للأسباب مادخ، ولكن يعني من البداية أنت حبيت تحط لنا الموضوع في إطاره القانوني. اليوم نحكي على أقل حاجة 10 سنوات، حكيت أنت لو كان معناه يتم تطبيق القانون بحذافيره 16 سنة، إذا نحكي على شباب في مقتبل العمر. اليوم نحكي على شخص معناه استهلك مرة واثنين وثلاثة ومعناه غردته ربما التجارب أنه يعاود مرات أخرى. اليوم بالحق نحكي بأتم معنى الكلمة على آفة كبيرة برشا قاعدة تهدد في الشباب هذا. الحقيقة مهم برشا نحن نقف على الأسباب، والموضوع هذا الحقيقة تحكي فيه برشا بين الناس اللي حكيت على الأسباب وقالت أنه هم يعتبروا الشباب هذا يعتبر ضحية، بين الناس اللي حكيت وقالت أنه البارونات الكبيرة والناس اللي قاعدة تقوم بالترويج هي المعنية بالأمر أنها تاخذ برشا سنوات كو معناها الشاب المراهق اللي معناها تم الطلب منه بالترويج. حبنا نبدأ معك شوية مدخل خلينا نقول وإحنا الواقع التشريعي اللي كنت تفسر فيه من خلال ممارسة اليوم مهنتكم اليومية والقضايا متاع المخدرات. كيفاش اليوم تقيموا المنظومة القانونية الحالية اليوم في تونس على علاقة بالمخدرات؟
2: رأيي في المنظومة القانونية هذه، شوف على عكس كنت معنى عديد القوانين اللي قلت راه أكل عليها الدهر وشرب، وإحنا الحقيقة مستحقين في تونس ثورة تشريعية كاملة لأنه مالوريزمون عندنا في عدة مجالات قوانين بالية ومر عليها الدهر وما حدش صالحة معناها في العصر. أيه. بالنسبة للقانون المخدرات أنا نقول لا، ما هوش الكل معناها فقط هو يستحق تنقيحات، لكن التنقيحات لازمها تاخو موازنة ما بين التجديد في العقوبة السجنية لمن يستحق، خاصة في مجال التوريد العبيد اللي يجيب من برا المخدرات، وخاصة في مجال التجارة. كذلك في الحد من هذه الظاهرة. كيفاش؟ مثلا عواطف، مثلا عندنا احنا في القانون انه يمكن للقاضي انه يحكم بالإيواء الوجوبي علاش للعلاج من الإدمان المخدرات، لكن ظروف الحقيقة صعبة في تونس. كيفاش؟ مثلا وقتش يحكم وهو مش معمول به قعد نظريا هذا، علاش انا قلت حاشنا بحاجة تطبيقية وناخذه بعين الاعتبار، لانه القاضي وقتش يحكم وقت اللي انت ساعة توفر له كل الامكانيات. لهنا اليوم حتى اذا كان يحكم حتى في قضايا اخرى مش مخدرات، حتى كي يبدأ مختل عقليا يحكم بالإيواء الوجوبي، الحقيقة ما عندناش بلاصة في مستشفى الأمراض العقلية. لهنا حتى الإيواء الوجوبي اللي كيبدا مختل عقليا وعمل الجريمة لا يؤاخذ بكونه مختل عقليا بطبيعة. فما اختبار طبي يثبت هذايا وما لا شك فيه، يكون معطى فني قاطع أنه يثبت حالة الجنون المطبق مثلا. لهنا ملزم القاضي أنه يحكم الإيواء الوجوبي. في موضوع المخدرات عواطف، كيف باش يحكم بالإيواء الوجوبي وقت اللي أنت ما توفرلوش المكان الخاص؟ معناها يقعد يستنى في سجن المرنقية أو أي سجن آخر وهو مختل عقليا، وإلا في حالة خاصة بكونه مدمن ويستحق العلاج سنوات، راهو ما يقعدش أشهر، راهو يقعد سنوات حتى في ليز داتونت حتى يستنى دوره وتفرغ بلاصة باش يتم إيواءه بالمستشفى. عندنا لهنا مراكز في تونس، عندنا مراكز تأهيل مثلا كيما اللي في قمرة، فما في ساقس، فما في زغوان، فما جمعيات غير ربحية. لكن الحقيقة كيف ما قلت راهو حتى ينطبق عليها حكاية مستشفى الأمراض العقلية، لأنه إمكانياتها معناها محدودة جدا.
1: تقتل الاستيعاب نتاعها
2: لهنا نقاوم ظاهرة راهو اختيرة ياسر، راهو تخرج عملة صعبة، راهو هدمت عائلات، راهو شباب في مقتبل العمر يلقى روحه في الحبس.
1: شفنا
2: تنرجع الأسباب،
1: عملوا برشا جرائم
2: مخدرات وحنا ما نعملوش معناها المجهود الكافي للحد منها. ما هيش كان مقاربة أمنية، راه مقاربة الأمنية مهمة الحقيقة في السنوات الأخرى، فما نجاحات أمنية كبيرة الحقيقة معناها في الحد من الظاهرة هذه. لكن أنا لهنا نفرق ما بين أنه قبل ما يتعاطى المخدرات وبعد زاد. إذا كان تعاطى المخدرات وكان في حالة إدمان ونقعد نتفرج فيه لهنا كيف كيف بشي يعاود يخرج وغدوة بشي يعاود يستهلك. فلذا أنا نحكي على بعد الحكم على الأقل، هنا كيفاش نجمو نعالجو الناس اللي يلزمها تتعالج من إدمان المخدرات، لأنه تولي في وضع خطير جدا. وهنا نحب نفرق ما بين القانون أعطاه الإمكانية أنه فما شكون يطلب العلاج من الإدمان بشكل اختياري لهنا قبل تنفيذ العقوبة. معناها السيدة ذي حبيت نقول ما شدهش وما تمش إيقافه وهو بصدد تعاطي المخدرات ولا في حوسته مخدرات. لهنا كيفاش يعمل؟ خلي نبسطه للسادة المستمعين، لأنه الحقيقة المعلومات هذه غائبة تماما. ما صدقني معناها أنا تصدمت بالواقع أنه الناس ما تعرفش. هبش نعطي إكزامبل صار لي شخصيا على الأقل. عندي كان حريف كان يعيش في إيطاليا وتم ترحيله لأنه تم معناها ضبطه بحوزه مخدرات وتم ترحيله البلاد التونسي. لهنا السيد هذية مدمن، معناها مدمن بشكل مهول في مادة الكوكايين. ما يعرف شو بشيل طبيب عادي قال له راني نحب نعالج، معناها هنا نيته أنه يقلع عن هذه الآفة، وقال ندم على الأقل وقال كنت نجم نحسن مستقبلي. المهم رجع لهنا بحث عائلته ومشى لطبيب خاص. الطبيب هذا الخاص وهنا يشوف حتى الأطباء لهنا، حتى أنا من رأيي يكون فما على الأقل فورماسيون كونتينيو للأطباء
1: في المجال
2: ولا، لأن هو ساعة ما هوش اختصاصه ما نجمش أنا اللومه، لكن دعوة أنهم يساهموا في هو مجهود وطني كامل للحد من هذه المخدرات. يعني تجمش تلومه، هو يقول لك في الاخر هو قريب تسي. لكن هنا الطبيب مكنه من علاج واعطاه معناها وصفة طبية خاصة. هو طبيب خاصة وقال له ما تجمش مش ممكن معناها طبيا انك تقلع عن الادمان بشكل فجئي، فيلزم تدرج. في الوقت هذاك هو كان في حالة التدرج أنه يقلع، فكان مثلا ملي يستهلك 5 مرات يوميا ولا 3 مرات بعد شو اللي مرة. في الوقت هذاك تم ضبطه بحوزته مخدرات وهو في معناه في مكان عام. قدمنا الوصفة الطبية، قدمنا اللي هو عنده نية للإقلاع لكن لا يعتد بها. علاش؟ لأنه مش هكتم له. وقت اللي أنت تكون تحب تقلع عن الإدمان فما إجراءات خاصة ونرجع للفصول. هنا يلزمك تمشي إلى المراكز

0: خاص عمومي سامحني ويتم اعلام النيابه العموميه. هذه قبل تفيذ العقاب نحكي راهو على الاقلاع بصفه اختياريه معناها ماهوش تم ضبطه.
1: وي مهم برشا ما دخل الكلام هذا وباش نقف عليه برشا وباش نحكي فيه بعد الببليسيتي خاطر مهم برشا قاعد تعطي فيه حقائق مهمه برشا شباب اليوم ماهوش قاعد يعرفها. دونك اذا كان انت قاعد تستهلك في المخدرات اليوم وتحب تبطل ومعناها اعلنت النيه هذيك فما طرق معينه لازم تتبعها قانونيه مش ما تلقاش روحك اليوم كما السيد اللي انت تحكي فيه وتنعود ونحكيه فيها باكثر تفاصيل مدخل لانه يعني مهمه برشا النقطه هذه وباش نحكيه زاده برشا على مراكز اعاده التاهيل. اقعدوا معنا راجعين ومتواصلين في برنامجكم المستشار 31 10 98 على ذمتكم الناس الكل لحظات مع الفاصل على الشريط ثم راجعين.
2: مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
3: استنى شوية ما سمعتش آخر الأخبار؟
2: إن شاء الله خير.
3: لا خير أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
2: يعني تبدل اسمها كهوة؟
3: بالضبط نفس المقر نفس الفريق نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
2: هكا طمنتني يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
3: امشي وأنت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
2: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
3: اترفقكم في رحلات العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين أنفولاين 98 118 232
3: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: اصناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان تول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57 039 00.
7: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi Eyadi Emina. Majmou Awes au Kibira من قطاع الغيال الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Bensiah al-Karhabtek Ouedouk. Ou Mahom, Tensach Kaouta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Infoline 70 146 598 ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
8: ما زرعتنا تحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي تلقوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتلت بولي وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني سكالوب دو بولي مغيني تشيكين وينجز مغيني بروشيت دو بولي مغيني وزادة تلقاو عنا برجر بولي وما تنسوش بغتيم تاع البانيل الصغيرات اللي فيها

0: نوغتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فخوماج، هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
1: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.

0: المستشار. المستشار
1: مرحبا بكم من الناس الكل. ما 36 دقيقة على استوديوهات إذاعة أكسجين FM بالصوت العالي. مرحبا بكم. نحكي في موضوع مهم برشا حساس للغاية، يهم العائلة التونسية، يهم مختلف فئات المجتمع. الآفة هذه الحقيقة اللي قاعدة تهد في شباب كامل. نحكي على المخدرات. نعم المخدرات اليوم اللي بصراحة وقت اللي العائلة التونسية وقت اللي يشوفوا واحد من ولادهم قاعد يستهلك يكون عائلة كاملة قولوا تدخل فيها غولة، خاطر نعرفوا للأسف المخدرات هذه آفة كبيرة ودوامة، معناها ما عادش نجم تخرج منها بسهولة. حكينا في نقطة مهمة برشا، وأنا معناها ما حبيتش نستوقفك، خليتك تكمل باش تعطي النقاط الأساسية اللازمة لكل، خاطر فما برشا يسمعوا فيك وخاصة أمهات اليوم يسمعوا فيك عندها ولدها قاعد يستهلك ولكن حائرة مش عارفة. انت عطيتنا حل مدخ طو مهم برش، لكن فيه اشكال طو
2: تطبيقي
1: للأسف هذاك المشكل، ولكن يعتبر نوع من انواع الحلول. مدخ نعطيه الاجراءات كيفاش تبدأ من الاول للاخر.
2: ولا شوف هاني باش نعطي على الاطار القانوني للعلاج اللي قلنا عليه، هو الفصول من 18 حتى الفصل 21 من القانون 52 لسنه 92 المتعلق بالمخدرات. شوف خليني نقرا الفصول كما هي لانها سهله وبسيطه واي متلقي نجم يفهمها. الباب هذايا من القانون اسمه وقاية وعلاج المدمنين على تعاطي المخدرات، معناها جانب النظري لهنا نحكي نظريا متوفر وموجود الحل. الفصل 18 يقول، الفصل 18 يمكن لكل شخص أصبح مدمنا على تعاطي المخدرات وقبل اكتشاف الأفعال المنسوبة إليه، ذيك علاش قلت مش يشدوه بحوزته، معناها مازال ما شدوا حد، أن يتقدم مرة واحدة بطلب كتابي مصحوب بشهادة طبية في الغرض سواء من تلقاء نفسي أو عن طريق القارين أو أحد أصولي، يعني أم وبوه تجمع تهزه مرته الطباء به إلى اللجنة المنصوص عليها بفصل 118 به متعلق بتنظيم المواد السامية به. علاش هذا؟ لاتباع نظام علاجي طبي للتخلص من التسم. هذا الفصل 18 قلنا اختياري، يمشي هو باش يتلقى علاج أو للإقلاع من الإدمان اختياريا. الفصل 19 تو يمكن للمحكمة المتعهدة بالقضية في صورة الحكم بإدانة المدمن، هنا نحكيه على إنسان تم معناها حجز المخدرات عنده كل كسوة يتكيف، أو هنا يحكيه على معنى الاستهلاك. لهنا فالسعتاش يقول هنا راه بعد الإدانة، معناها المحكمة إدانته حكمت بعقاب. شو معاه العقاب؟ قالت يمكن للمحكمة المتعهدة بالقضية في صورة الحكم بالإدانة بإدانة المدمن على تعاطي المخدرات وفق مقتضيات الفصل 4 اللي قلنا على الاستهلاك أو المسك من الاستهلاك، إخضاع المحكوم عليه للعلاج من التسمم لفترة يحددها الطبيب المختص. معناها لهنا راه المحكمة عندها الإمكانية أنه تحكم، هو نوع من الحكم، تقول تحكم عليه بإيوائه مثلا في مركز خاص للعلاج بشي، وإلا يعمل دورات ساعات راه يخليه في حال صراح وقبل يعمل كيما الحكم التحضيري قاضي، معناه حكم تحضيري بشوفه أقلع ولا يعطيه فترة مازال محكومش عليه. وهنا معناه فما ذوق قانوني رفيع أنا أقول للقاضي إذا كان، لأنه الحقيقة ماهيش مطبقة بصفة كبيرة. علاش نرجع ونقول؟ لأنه في الجانب التطبيقي مراكز الإيواء هذية ولا مراكز العلاج راهي قليلة جدا بالنسبة لعدد المستهلكين وبالنسبة حتى للشباب ولا للفئات الراغبة فأنها تقلع على الإدمان هذية، إمكانياتها محدودة، ما عندهاش معناها طاقة استيعاب كبيرة، ما عندهاش موارد بشرية كبيرة. فلهنا نظريا موجود الحل، تطبيقيا يلزم ندعموه. هنا حتى كي نرجعوا قلت لي رايك في هذا القانون، هو يلزم يواكب التطورات المتسارعه لهذه الآفة اللي معناها تفشيت في شبابنا. فلهنا اقل ما يمكن نحكي على الاقل من الجانب القانوني انه يكون في كل حكم، انا نقول رايي في كل حكم يكون فما حكم تحذيري انه يقوم بزيارات لهذا المركز لتلقي العلاج من بعد مثلا فتره 3-4 شهور يعملوا فيه رابور تقرير يقدموه للقاضي وهو يقرر لهنا هل أنه هذا الشخص
1: التزم
2: التزم ولهنا نجم تكون العقوبة مخففة أو أنه لم يلتزم وهنا تكون عقوبة رادعة يعني عقوبة سجنية. فلهنا على الأقل رأي أنه أسهل من اللي نقوله هوك المرة الأولى كما في معتقدات كل مواطنين هوك المرة الأولى تو يروح معناها فهمت. أنا نقول ليه المرة الأولى يلزم قبل ما يفوت الفوت يكون فما حكم تحذيري ويمشي لهذا المركز ويتم إخضاعه لدورات متاع إقلاع عن التدخين أو الاستهلاك.
1: في حالة مهمة بلي هي ماتخ باش نستوقفك. انت قلت نقطة مهمة وقتاش يقرر معناها القاضي ولا يحكم القاضي انه يتعدى لمركز تأهيل خاطر نحنا ما نسمعوش بها نسمعو شدوه على المخدرات وتحكموا عليه ولا قاعد يستنى في القضية متاعه.
2: شوف هو القانون ما منعوش قالوا في كل مرة تجم قال أعطاه الاختيار قال يمكن للمحكمة المتعهدة بالقضية في صورة الحكم بالإدانة المدمن على تعاطي المخدرات شنو تعمل إخضاع المحكوم عليه العلاج من تسمى لفترة يحددها الطبيب المختص معناه كنوع من العقاب تقول عليه حكم. أنا على الأقل شفت فما أحكام تحذيرية أنه يعطيه بش يشوفه ساعة أن هي المرحلة اللي وصل لها هو في الإدمان ويعطيه فترة بشوفه هل أنه أقلع وعبر عن ندم متاعه ولا ومن بعد ينجم يقر الحكم متاعه العقاب متاعه هل أنه هذا بش يخضع عقاب رادع وزجري ويتم سجنه أو أنه يكون عقاب مخفف كده تأجيل تنفيذ العقاب البدن
1: حسب معينتك معمول به ولا لا
2: لا بصفة نظرية قعد ما هوش معمول به
1: هو اللي حبيت
2: الحقيقة لا هنا أنا علاش نقول راهو زاد فما إذا كان نحب ندعيه أنه يتم تفعيله
1: القانون يسر محليش باب على الأخر التطبيق احنا نحب نعرفه أسكم موجود على أرض الواقع ولا
2: إيه ما زاد ما هوش غير المنطقي أنه ندعيه لتطبيقه في كل مرة وإحنا ما عندناش مراكز تأهيل ولا إعادة تأهيل ولا عيش معناها إذا كان نقول أنا يا سيد القاضي في كل مرة نطلب من سيادتك أنك تعطيه فرص ويتلقى العلاج وما يكونش عندي مراكز على التأهيل فهنا من ناحية فما استحالة مادية معناها من ناحية المنطقية واللي ما هوش معقول هذيك علاش يكون مالوريزمون العقاب زجري وإلا يخفوا عليه وإلا حتى يكون غير سهل بالحرية ولهنا الحاجة اللي خليت شباب متاعنا يستسهل هذه الجرائم لأنه الحقيقة شباب يبدأ في مقتبل العمر أغلب الفئات اللي تستهلك هي في مقتبل العمر معناها من 20 إلى 30 بعد إذا كان مش تحكم عليه أجم تدمره زادة وتنقوله عليش تنفسر عليش إذا كان باش تسامحه زادة باش يستسهله هنا عليش قلت أنا فما السلطة تقديرية مطلقة للقاضي لأنه مش الأشخاص الكل هو القانون يقول لك من إليه وهو عنده سلطة مطلقة ينجم يكون هذايا طالب وما يحبش يخسره في دراسته وينجم يعطيه فرص وفما شكون اللي يعملها 100 مرة معناه ما تنجمش تعطيهم نفس العقاب وهنا بالعكس القانون في السوبليس نتاع القانون هذيك باهي اللي يعطاه سلطة تقديرية للقاضي أنه يقدر في كل شخص أن هي العقوبة المناسبة لكن ندعيه لمزيد إدخال تنقيحات على هذا القانون خلي واكب التطورات المتسارعة لهذه الظاهرة وكيفاش هذا بتكثيف أولا ودعم هالمراكز العلاج وتوعية كبيرة يلزم تكون
1: باش نحكيه فيهم بالكدي بالكدي خطر نكون الجزء الأخير من البرنامج باش نحكيه على الحلول هذه اللي لازم تكون موجودة اليوم تقوم بها الدولة وجزء نحب نجاوب شوية الناس اللي تحكي اليوم تقولك المخدرات اليوم ولت حاجة عادية وعلاش الحكم يشد في الناس وكل اليوم فما ناس خطر استهلكت المخدرات قامت بجرائم فظيعة اليوم وهذا للأسف صار في تونس فمهم برشا ويصير الرد خطر فما ناس ربما تعمل مقارنات بين دول أخرى يقولك فما دول أخرى عادي ما تحكمش المواطنين خطر يستهلكوا في المخدرات فما دول حتى تشرع أنه المواطن هو اللي يزرع القنب الهندي وغيره من الحاجات المقارنات راهي ما تصحش هنا وقت اللي يكون فما ناس قاعدة تقوم بجرائم فظيعة وهي قاعدة تستهلك في المخدرات ونحكيه على أنواع بسيطة ماناش نحكيه على حاجات متطورة برشا معناها جزء يستهلك معناها نوع معناها متداول في السوق ينجم يقوم حاجات وقلت أنا مانيش فايق بروحي فما بالك ما نحكيوش على حبوب الهلوسة وغيره للأسف من الأنواع متاع المخدرات. بكري في الأوف ما تحكينا على نقطة مهمة قلت لي راو اليوم فما استسهال من عند بعض الشباب اليوم للأحكام هذه متاع الاستهلاك دوك مهم برشا وإحنا نحكيو على الترتيبات القانونية اللي تنجر على الاستهلاك وغيره من الممارسات متاع المخدرات.
2: به لهنا لازمنا نفرقوا ما بين جريمة المسك بنية الاستهلاك والاستهلاك مادة المخدرة وجريمة الاتجار والتوزيع والنقل والتوسط. الجريمة الأولى اللي متاع المسك بنية الاستهلاك هي جنحة. شنو هو الإجراءات؟ خليني نبسط للسادة المستمعين الإجراءات باش يكونوا فاهمين وعلاش استسهلناها زادة نعطيه حتى الجانب الاجتماعي. به لهنا أي شخص يتم ضبطه بصدد الاستهلاك أو أنه عنده مادة مخدرة بحوزته يعني ممسك لهذه المادة أول حاجة يتم إعلام النيابة العمومية يحتفظوا به. هذا المعمول به طيب مش نحكي الواقع مش حتى من الجانب القانوني. في الواقع شنو يصير؟ يهزوه لمركز الأمن يعلموا النيابة يحتفظوا به لمدة 48 ساعة وبعد 48 ساعة يتم إحالته على النيابة اللي يتم إحالته على الجلسة المجلس اللي هو المحكمة تون إذا كان فما محكمة يحيله تون بالوقت تسويت أو أنه يخليه في حال سراح ويتم إحالته أو في بعض الحالات يتم إصدار بطاقة إيداع في حقه لكن الجلسة تكون قريبة معناها مدة أسبوع وتتعين جلسة. به شنو يصير في الجلسة؟ لهنا عنا من الناحية القانونية عنا التنقيح متاع 2017 عنا كومبينيزون أو تريلوجي ما بين ثلاثة فصول الفصل الأربعة الفصل 12 جديد هذا متاع تنقيح 2017 وهنا خلي نرجع شوية بالذاكرة بعجالة
1: 2017
2: كانت تذكر قبل وقت الرئيس الباجي قايد السبسي كانت فما دعوة كبيرة لأنه يتم إعفاء خاصة المستهلكين المرة الأولى من عقوبة سجنية. فعلى الأقل أنا نقول الحمد لله أنه ما كانش فما إعفاء كما يعتقد البعض
1: كامل.
2: القانون موجود وديما المحكمة تجم تحكم بالسجن لكن شنو قال الفصل 12 جديد؟ قال راهو لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون باستثناء تلك المنصوص عليها بالفصل 4 و8. هو باش نفسر الفصل 53 شنو يقول؟ قال هو راهو الفصل 12 جديد قال راهو شفت الفصل 4 اللي يحكي على جريمة الاستهلاك راهو الفصل 53 ينجم ينطبق عليه. الفصل 53 هذا شنو يقول؟ يقول إذا اقتضت ظروف الفعل ذلك الفعل الواقع لأجله التتبع ظهور ما يحمله على تخفيف العقاب. شو معناها ظروف الواقعة؟ مثلا كما قلت لك الحالة الاجتماعية متاعه هل أنه هو متزوج عنده أولاد هل أنه هو طالب هل هو لا هو مجرم ومستانس بالجرائم وكل شهر داخل خارج الحبس ما همش كيف دونك هو قال إذا اقتضت ظروف الفعل ذلك الواقع لأجل ما يحمل على تخفيف العقاب وكان القانون غير مانع القانون اللي هو الفصل 12 اللي هو ما منعش قال له تجم تطبق ظروف التخفيف به. فللمحكمة شوف قال للمحكمة يعني ديما خلى سلطة تقديرية للمحكمة أن تنزل للمحكمة مع بيان تلك الظروف لازمها تبينها شنو هي الظروف أن تحط من العقاب إلى ما دون أدناه القانوني بالنزول به درجة أو درجتين. عندنا درجات في سلم العقوبات مثلا إذا كان فما سجن أو خطيئة تجم تحكم فقط بالخطيئة إذا كان فما خطيئة أو يوم واحد سجن تجم تحكم أقل إذا كان دونك عندنا سلم عقوبات تجم تنزل به درجة أو درجتين. احنا لهنا نستعمل الفصل 12 نحكي لك هنا كدفاع على الأقل الفصل 12 جديد والفصل 53 والفصل 4 لهنا فما إذا كان فما ما يحمله على تخفيف العقاب فنتجنب العقوبة السلبة الحرية لكن شنو ينجر عليه؟ ينجر عليه أنه كان تويتر وخرج سيد اللي يستهلك فلهنا يستسهل الحقيقة هذه هي يعني يقول لك هذه هي الحكاية معناها كان تويتر ونخرج حتى كان شديت هذه خد نجم على 10 مرات نتشد مرة
1: وروح يحكي لولاد حومته كلهم يحكي
2: وما بيدهم في حومته بشوفوها هاو بعد 48 ساعة روح وما بيدهم مش تولي حاجة سهلة به دونك لهنا مالوريزمون تبعوا يعني الشباب تبعوا بعضهم خاصة أنه فما اللي يغزر لها كتجارة ويدخل منها في برشة فلوس وتون نحكي شوية على المبعد كنجي على التجار فيدعيهم أنهم يستهلكوا ويطمحهم حصاعات حتى ملول يعطيهم ليش قدام اللي سي فيتبعوا بعضهم والحكاية الكل شنية 48 ساعة ونروح معناها تولي حاجة سهلة جدا وتولي تغزر لها فقط هي سيجارة أنا ندخن فيها ما عادش حاجة كبيرة يسر أبريتو شنو اللي عملت أنا وهكا يقولوا شباب رو أنا نقابل حتى كي نمشي زيارة للسجن ونحكي معها ليش يقولك شنو عملت أنا شنو الحكاية كلها رانت كيف سيجارة معناه يغزل لها ما عادش حاجة جريمة كبيرة وينجم ينجر عليها معناها جرائم أخرى. يعني نعرف مثل هذه المخدرات شنو تعمل، تخرج العبد من عقله، معناها ينجم يولي رو شوف فما أشخاص قتلهم أبوه، فما أشخاص قام بجرائم اغتصاب بسرقة، يولي يخرج من عقله الإنسان. فإحنا ندعيه أنه شباب يبعد على هذه الآفة، خاصة خاصة وأنها تبدأ راهي الحكاية كيما اللعبة، معناها إجا جرب وانت في. انا حكيت حتى مع شباب اللي هو مدمن وكان يحكي لي من الاول كيفاش، يقول لي لا نعرف وين نقف، معناها تبدا مثلا بحبوب هلوسه وحبوب معناها يقول تبدل له الهرمونات نتاعو تخليه في حاله نشوه وفرحة كبير، فيقول لك لا نعرف وين نقف راه نجرب فيها وكها، وتبدا بشطر وبعد بكعبه وبعد بزوز وبعد حاله ادمان وبعد ما يلقى روحه لا راهو مش هو اللي يتحكم في نفسه، ووقتها يندم ووقتها ما عادش ينجم يقلع على هذه الآفة. وبطبيعة الحال من الناحية الصحية شنو قاعدة تعمله، تدمر له في بدنه، معناها يلقى روحه 30 سنة وكأنه عمره 90 سنة من الناحية الصحية، بدنه الكل في سد وما عاد روتار، ما عادش ينجم يرجع بالتوالي. أكثر راهو أنا وكبت حالات وعينت حالات في معناها خلطه وش عمره 32 وخلطوا الحالة من الجنون، معناها فهمتي ولي عنده أمراض نفسية كبيرة
1: أكيد،
2: وما عادش ساعات تلقاه يحكي في الشارع وحده ولا حوايج ومقطعة ولا هذي، كل كان شخص عادي بدأ استسهل الحكاية. وهنا مالوريزمون معناها راهو مانيش نحكي على فئة معينة، راهو نحكي حتى على طلاب في الجامعة وفي جامعات مرموقة، مانيش باش نذكر باش ما يتغشوش عليا، لكن فهم جامعات مرموقة نحكي المهنة حتى نبيلة جدا ويتعاطى، وشفناهم في المحكمة في حالة إيقاف. معناها راهو مانيش نحكي راهو على عباد باش ما نختصروش الموضوع يعني في حوام شعبية، لا نحكي على عباد من عائلات راقية ولابس عليها وتقرأ في أحسن الكليات، وراهو تولي تستسهلها. راهو أنا حكيت مع بنات تقول لك شنو المشكل يا أخي، شنو عملت؟ شوف هي عقلية كاملة، راهو حتى لهنا كان نحبوا نعالجوها، راهو يلزم ناخذها بجدية، لأنه حتى وأنا راني مانيش ضده، مانيش ضد باش يتفهم العباد، راهو مانيش ضد أغاني الراب وكذي، لكن في فترة ما خذينا المثال الغربي متاع كاينو الراب اختصر على شكون يلزمك تتكيف، ما كانش انت ماكش مواكب العصر، صدقني ولات كاينها تهمة، معناه واحد مثلا ما يستهلكش المادة المخدرة ولي يحشم كاينو كي يقابل مجموعة من أصدقاء يقول عمرني لا جربت، كاينو يبدأ حاشم تقول عليه هو اللي خارج السرب وهو اللي عامل عاملة وحاشم به لهنا. شوف يلزم ناخذ الامور بجديه من نواحي الكل، من ناحيه العائله، من ناحيه القانون، من ناحيه القضاء، من ناحيه الامن، من ناحيه الاعلام، خاصه في التوعيه. راهو كيفاش نعملوا توعيه كي نوريو الريزولتا فينال، هاو كيفاش تبدا، هاو كيفاش توفى لهنا نتصور، معناها كي نشوفوا الريزولتا فينال ما عادش تولي سهله يا اخي انا شنو عملت وكيف سيجار، لهنا كي نولي نشوف الريزولتا نولي نخاف على روحي.
1: ونحب نقف عند النقطه هذه، نقطه التوعيه. اليوم برشا فنانين وبرشا ناس معروفين خرجوا للاعلام وتحدثوا وقالوا انه احنا كنا نستهلكوا للاسف المخدرات وحياتنا تدمرت وكل، وبعد ما خرجوا وتحدثوا في الاعلام يعني عملت ضجه كبيره، دايغ انت اكيد راك تابعت وشفت، وبعد جاوهم برشا شكون معناها قاعدين يستهلكوا، قلوا راني نحب معناها نبطل، نحبس، خاطر المشكلة انه اليوم الشباب يحب يبطل ويحب يقف ولكن ما يلقاوش الارضية المناسبة انهم معناها كيفاش يكون يأهلهم، خاطر ذي راهو كله تأهيل نفسي اولا، ما نجمش وحده، لازم تأهيل نفسي كما حكيت انت، اطباء نفسانيين اخصائيين، وانا مش في ليلة ونهار راهو لازمته معناها يحبس المخدرات، وهذا معناها معروف عند الكل. دونك هي خلينا نقولوا احنا منظومة كاملة لازم تكون حاضر فيه الموضوع هذا باش نحميه اليوم الشباب اللي قاعد للأسف يذيع، باش ما نقولوش الموضوع معناها فت منا وما عادش نحنا عرفنا كيفاش نتصرفوا فيه، لازمتنا من طول نقفوا قد ما نقدروا الشباب هذايا، لأنه المخدرات ماشية وتوصل شباب في العمر 13 و14 و15، هذا المؤسف الموضوع. نقعدوا معنا راجعين ومتواصلين في برنامجكم المستشار، دونك موضوع حلقة برنامج المستشار لليوم اللي هو أفة المخدرات اللي قاعدة تهدد في الشباب والمجتمع بصفة عامة، بحضور الأستاذ والمحامي محمد كريم الساحلي. قدوا معنا راجعين متواصلين لحظات مع الفاصل الإشهاري.

0: أجمل السهر في مثل الأندلسية سهرة من طراز آخر مع الديسكو العربي، فن، موسيقى، أجواء راقية وخدمة تليق بضيوفنا من 9 متاع الليل حتى نص الليل. ليلة فيها الإيقاع، الذوق، الفرحة، وين كل لحظة تتعاش بكل إحساس. إذا تحب تعيش سهرة مختلفة هذه هو الموعد. سارعوا بالحجز، الأماكن محدودة وتذكر متوفرة بنزل الأندلسية. نزل الأندلسية عنوان السهر الراقي، وخليكم ديما في الموعد لأن المفاجآت والسهرات المميزة مازالت جاية. لمزيد من المعلومات كلمونا على 72 421 182، وإلا 20 199 097، وإلا 21 823 850. الديسكو العربي هلا حد فاشي جويليا في الأندلسية.
1: كي تضربها في الكويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك، آه ما تلقى بها هوية. صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين.
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
3: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
0: استنى شوية، ما سمعت شيخ الأخبار؟
3: إن شاء الله خير.
0: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
3: يعني تبدل اسمك هو؟
0: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
3: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
0: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية، ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي خبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
7: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زيدا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لبروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زيدا لارج شوا في القام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طلعت الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
8: يحيش بك متغشى هكا، وجهي تحرق بالشمس والليتاج زيد غميقو ويدي من السقان وعلى البولون ولا وشتر بشتر.
9: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
8: اما ديما نحتار شنو ناخو.
9: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
8: ايكرون سولير ب 19900؟
9: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجاف فاء والدهنية وللكبار والصغار زيدة.
8: قولي وين نلقاها البغا فارماسي مايكير؟
9: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57-039-00-00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير.تين باش ما تفلت شيء من البروموات.

0: المستشار.
1: مرحبا بكم لأربعة 14 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل متواصلين معكم في موضوع برنامجنا لليوم في برنامج المستشار اللي هو المخدرات وإفتاء المخدرات. ضيفنا اليوم سي محمد كريم السحلي محامي. نحكيه في عدة نقاط ووصلنا لنقطة مهمة برشا اللي هي اليوم كيفش الناس ولات المخدرات للأسف عملتها تجارة ماتخ وولات معناها خدمة يعني بالنسبة لهم هم لوكس وتعيش بالقدي وما عادش ولا الحبس يخوف.
2: مالورزمون عواطف هذايا الجانب من الواقع. عندنا فئة من المجتمع راهو صدقني صدقا معناها ولات مهنته هي تجارة المخدرات كيما أي مهنة أخرى يشوف فيها. علاش؟ لأنه فما زوز حاجات تدخل برشا فلوس في تونس. الأولانية هي تجارة المخدرات. الثانية هي الحرق العباد اللي
1: تمتهن
2: هي يعني هي اللي معناها تعمل تولي بريباراتيف باش تحرق العباد. هذوما زوز أكثر توا مجالات يدخلوا فلوس بطبيعة الحال بطريقة غير قانونية وهي مجرمة للشباب. هذي توا نحكي لك من الواقع كيفاش يخمم الشباب اليوم. فلهنا مالوريزمون عندنا فئة من المجتمع ولد مهنتها الاتجار. علاش؟ كما قلنا لأنه أولا العوائد متاعها كبيرة ياسر معناها فلوس كبيرة رح نحكيه على مئات الملايين. لهنا هو تشوف وضعه الاجتماعي تلقاه بار اكزامبل في عمر 25 30 سنة أو حتى أكثر وهو ما عندوش لا معناها ديبلوم وإلا عنده خدمة وإلا معناها بطل قاعد يخفي مصروفه وعنده أبوه. الحالة الاجتماعية غالبا أنها تكون معناها تعبة وفي حالة خصاصة كبيرة وهو باش نعطيك لهنا قبل ما نمشي للإجراءات الأسباب. لأنه أنا مثلا لقيت فما الشباب اللي ما همش كبار معناها في عمر مازال 19 و20 سنة ونقول علاش معناها علاش تو هذي 19 سنة كان يستهلك نفهمه معليش اختار مازال المستقبل كل قدامه ما فشلش معناها في حيط مازال في مقتبل عمرك علاش اختار كأنه اقتنع لهذه مهنته بش نقول علاش لأنه مثلا تلقاه في حومة شعبية وهو في حالة اجتماعية معناها تعبة ياسر. أمه يشوف فيها ما عندهش فلوس وبوه كيف كيف تعبين عليه وما همش ينجموا بش يوفروا له مصاريفه. هو بطبيعة الحال وكيما ولاد حومته الكل ما يحبش يخدم بش يبدأ قاعد في القهوة وهنا بش يبدأ يشوف اللي عنده ولاد حومته في عمر مش بعيد عليه ياسر في 25-26 عندهم أثخم أنواع السيارات يعيشوا في عيشة متاع بذخ وهذا يراه نحكي لك من الواقع من الواقع ما هوش مرسي معناه شفته على عيني. معناه يعيش في عيشة متاع بذخ عندهم أفخر أنواع السيارات يمشيوا أفخم المطاعم. عندهم برشا فلوس يعيشوا عائلتهم أحسن عيشة لهنا أوتوماتيكمون معناه من البديهي معناه إذا كانوا نحطوا روحنا إجا نخموا في بلاصته تو مانيش نبرر فقط باش نعطي فوالا باش نعطي الإكزامبل باش نفسر الأسباب علاش يخمم هك في العمر هذيك. فواحد في عمره باش يتغر معناها هو خاصة مازال ماهوش ناضج معناها نحكي لك على 19-20 سنة باش يقول أنا شنو اللي وهما ديجا باش يبداو يقولوا له إجا معنا باش يبداو يقولوا له إجا نعطيوك تبيع. باش يبدا لهنا يخمم معناها باش يغزل الحالة الاجتماعية متاع والديه باش يقول أنا اللي كان يعاونهم وكأنه ياخذ على عاتقه انه يلزم يخرجهم من الخصاصة اذا كان قصوا نرجعوا بعض
1: دونك ما نستسمعك ونستسمع سيدة المستمعين والمستمعات. نرفعوا لحضراتكم اذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لولاية بنزرت وما جاورها ثم راجعين متواصلين في برنامج المستشار.
3: حان الان موعد اذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

تزاءلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: نمشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
2: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
1: إن شاء الله خير.
2: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
1: يعني تبدل اسمك هو؟
2: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
1: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
2: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: اصناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو كورنيير، توال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي.

0: يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
1: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi Eyadi Emina. Majmou Awes au Kibira Mankital Rial Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Ben Sihal Kalhabtek ou Edouk. Ou Mahom, Tensach Kaouta. سوبا ديستريغو افنيو حبيب بورقيبه راس الجبل انفولاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448 والا 27 957 623.
2: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينغز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني. وزادة تلقاو عنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
3: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في تنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفاسات والفا بوكس. مع الفاسات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه.

0: المستشار. المستشار.
1: متواصلين معكم في برنامجكم المستشار الأربعة وثمانية وعشرين دقيقة هذا. ونحب نهني الناجحين في امتحانات البكالوريا. ألف ألف مبروك لكل اللي ناجحين. دايوغ خرجت النتائج وإحنا قاعدين نخدموا. حابين نهني بكم الكل حقيقة برشا فرحة كبيرة. طبعا آخر الحصة تنخصصوها للديديكاس للناجحين والناجحات. إن شاء الله ديما فرحانين. والحقيقة بهي فرحة البكالوريا مات خصوصا انه الوقت هذايا وقت نتاع غسره وهم يحضروا روحهم باش يصيفوا. دونك السنه في النتيجه باش نجموا يصيفوا على راح يظهر لي ينجموا يصيفوا. طبعا
2: بطبيعه الحال انا بدي نبارك لهم ان شاء الله مبروك عليهم. فرحه الباك فرحه معناها خاصه من نوع خاص. ان شاء الله ربي يفرحهم كيف كيف. نحب نقول للي ما نجحش راهو طريق النجاح يبدا فيه. لازم تكون فيه محطات. ماهوش فشل راهو باش تكون معناها حاجه تتعلم منها. تراجع اخطائك. ما فاتك حتى شيء عام. معناها تشوف يتعدى في رمشه عين. معناها نقول لهم بالعكس تراجعوا اخطائكم وما بالعكس تفرهدوا توا الخاطر عطله. ما تحط شيء في بالك. مبروك للي ما نجحش وان شاء الله اللي مبروك للي نجح وان شاء الله اللي ما نجحش العام الجاي يريكوبيري وينجح
1: ان شاء الله. بدنا نحن زاده نحب نقولوا للي ما نجحوش ميسالش ماهيش نهايه الحياه. اكيد فما حاجات اخرى تستنى فيكم القدام. ان شاء الله ربي يوفقكم وينجحكم في قدم المراحل. الحقيقه مازلنا متواصلين نحكيوا في نفس الموضوع. نحكيوا على افه المخدرات. اليوم مات بحضور الاستاذ والمحامي محمد كريم الساحلي. وصلنا لنقطه مهمه واللي هي خلينا نقولوا احنا اليوم وقت اللي حكينا انه الناس اليوم عملتها كخدمه المخدرات. ما عادش الموضوع متاع الأحكام السجنية يخوف بطبيعة الحال. وانتي فسرت شوية ودخلت الأسباب. نمشي للإجراءات ماتخ. طب
2: الإجراءات العقوبة متاع الإجراءات الخاصة بجريمة الاتجار في المادة المخدرة هي أولا

0: جناية تختلف كليا على جريمة المسك بنية الاستهلاك أو الاستهلاك اللي هي جنح. إجراءاتها خاصة كيفاش؟ أولا إجراءات طويلة معقدة تاخذ وقت. هذاك عليها ما يلزمش راهو لا نستسهلوها لا نشجعوا عليها هو باش نعطي علاش. أي سيدي جريمة التجار أولا باش يقع ضبطه يا باش يكون عنده كمية محجوز تفوق الاستهلاك الشخصي معناها ماهيش معدل الاستهلاك فقط هي معدل الاتجار فيها لهنا باش يكون من الأول باش يمشي لبحث عند فرقة أمنية لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد ب 48 ساعة أخرى يعني 4 أيام ماكسيموم ما بعدش تم إحالته على سيدك الجمهورية بالمحكمة المختصة اللي باش يحيلوا وجوبا إلى سيد حكم التحقيق. علاش قلت وجوبا؟ لأني كل الجرائم اللي هي عندها صبغة جنائية يعني جناية يلزم تتعدى على تم إحالته على سيد حكم التحقيق. سيد حكم التحقيق لهنا راهو قانونا عنده الحق في 14 شهر معناها عام وشهرين تجم تكون مدة التحقيق. مش معناها يلزم يكملهم 14 شهر لكن راهو عنده ينجم يصدر بطاقة ايداع وعنده 14 تحقيق إذا كان فات وقتا ولي ونحكيه على الإفراج الوجوبي ينجم يفوت لكن في العادة 14 شهر وانت معناها المجرم هذايا موقوف على ذمة البحث. شنو يتم فيه؟ بش يكون فيه الاستنطاقات اللازمة لهنا بش يكون فيه التسخير اللازمة اللي هي بش يشوفوا له الهاتف الجوال متاعه لأنه فما محادثات فما عبيد يقولها يجا يشري ولا فما عبيد تقول له هاني نحب نجي نشري اسكي هل فما هالمادة المخدرة ولا مثلا مش تلقى من نوع مخدرات من نوع هل فما كوكايين راو نحب أقراص مخدرة نوع كذا فلهنا فما مش يكون فما محادثات في جريمة هذه يلزم يكون هنا مش نحكي على معناها المكونات متاع الجريمة الانجريديون اللي تقوم بها جريمة لهنا بش يكون فما مثلا في العادة ميزان إلكتروني ولا ميزان أنه بش يوزن به بش يكون فما أدوات اللص القص واللف معناها بش تلقى مقص بش تلقى سكينة بش تلقى ساعات كالكارتة اللي يقيسوا بها بش تلقى لفافات معناها بلاستيكية باش تلقى مادة كبيرة مخدرة وباش تلقى محادثات. هذه تقريبا الحاجات
1: تمضبطها
0: اللي باش يبدأ حاكم التحقيق يسعى أنه يثبتها في الملف. بعد التحقيق باش يتم إحالة الملف على دائرة الاتهام. يعني خرجنا مثلا من 14 شهر السيد هذا مازال موقوف والسيد هذا عائلته معناها باش يخليها في حالة كبيرة هو بيدو باش يتقلق لانه صدقني يا عواطف كي يبدا 14 شهر ومازال ما تحكمش ما يعرفش على روحه قد باش تحكم من اخي بالحاجات اللي يحس بيهم الموقوف واللي يبدا يندم من وقتها اللي هو التو 14 شهر ما يعرفش على روحه قد باش يشد.
1: اشاره مهمه برشا ما حكيتها خاطر بكري في الاوف حكيت فيه النقطه هذه قلت لك انا يستسهلوها برشا قلت لي صحيح عام وفيسبل الحديث اللي تحكيه لكن توا تقعد 14 شهر 18 شهر وانت ما تحكمتش.
0: هاني جايك هذه توا الساعه نحكي لك مازلت على الاتجار باش نجيك على العباد اللي تستهلك وتلقى روحها محاله في جريمه الاتجار وتو باش نقولها ومعناها في وقتها الملاحظة لهنا حاكم التحقيق وقت اللي يبدا الخطر عندنا بافورسيمون يكون وحده اللي يمارس في هذه التجاره ساعات يكون هو رئيس العصابه ساعات يعملوا تكوين وفاق للاتجار في الماده المخدره ما يكونش واحد وحده هو في العاده انه ما يكونش واحد وحده باش يكونوا 6-7 فما شكون باش يعاونوا في انه يروج في ترويج الماده المخدره فما شكون باش يعاونوا في انه كيف باش يجيبوها مثلا اذا كان باش تكون يتم استيرادها من برا فما شكون باش يعاونوا في في في معناها في الفلوس في النقاط البيع اللي هم يعملون فيها هنا فما عصابه كامله لهنا مالوريزمون وين عطيت اكزامبل كونكري معناها فما شكون يمشي يقتني الماده المخدره وما يكونش من العباد اللي يتنقل لانه مثلا راهو هنا في الـ في الـ في الـ اللي يمتهنوا تجاره المواد المخدره هذه راهو فما دي كاتيجوري معناها راهو فما الموردين الكبار هنا اللي باش يكون خاصة رئيس عصابة فما باش يكون اللي يخدم وحده مازال كيتعلم معناها مازال مجرم مازال كيبدا يتعلم فيها لكن نحكيه على الكبار مثلا باش يكون عنده عباد تنقل البضاعة من هو ديلور كبير إلى ديلور أقل منه مثلا. فما شكون خطر يقسموهم صدقني راهو معناها يخدموا بار كارتير معناها فوالا البلاصة هذيك خاصة بالسيد الفلاني ولا بالعصابة الفلانية. فيتم نقل أو التوسط. إيش معناها التوسط؟ معناها مثلا أنا باش نمشي نشري ليانا وفما ثلاثة ولا أربع صحاب يقولوا لي اشري لي معك. هنا شنو عملت أنا؟ هنا توسط.
1: أيه.
0: في لهنا ما عادش نحكي وراهو على جريمة الاستهلاك، راهو لازم ما تستسهلوش الأمور
1: أبي.
0: لأنه ساعات في باله ماشي يقتني اللي هو وثلاثة أصحابه يلقى روحه محال على جرائم على جناية ولا على جناية وأكثر من هكا. باش نحكي لك قلت اكزامبل كونكري، فما شكون يمشي يقتني يشري المواد المخدرة ويروح مرة مثلا على تاكسي وقفوه لقاو عنده مادة مخدرة، ما حلوش وقتها على الاستهلاك، حلوه على نقل المواد المخدرة ورصات له قعد أكثر من عام وثمانية شهور هو موقوف. بعد المحكمة أنصفته وقالت ليه راهو كان هو بنية الاستهلاك وتحكم بعام، لكن هو عدى عام وثمانية شهور.
1: دونك عامين وثمانية شهور.
0: هنا باش ما نقولوش راهو عام وفسبا وتو ما عادش عام وفسبا ولا زعما هذايا في المخيله معناها الشعبيه اللي عندنا.
1: يعني لا راهو نجم نستهلك
0: فوالا ونخو ندفع خطيه ونروح. لا راهو تجم تطور الامور وراهو تجم تلقى روحك مغير ما تشعر انت مخرط في عصابه والا وفرت المواد المخدره لاصحابك دونك توسط. وراهو هنا تولي تخضع العقوبات اقل ما يمكن هي من خمس سنين واحنا طالعين حتى العشرين عام وحتى ساعات أكثر. فلهنا نحب نرجع للإجراءات. بعد قلنا قرار ختم البحث من سيد حاكم التحقيق وإجراء التسخير اللازمة كيف المادة المخدرة يعملوا عليها تحاليل باش يعرفوها هي شنية نوعها، فانا جدول مدرجة في الجدول A في الجدول B في الجدول جيم. لهنا بعد نمشي لدائرة الاتهام كيف نجم يكون تم تعقيب القرار الاتهام باش في الأخر نمشي للمحكمة الابتدائية. لذا هو معناها باركور طويل راهو ينجم يشد هذه بالواقع راهي نحكيها ينجم يشد حتى عامين ومازال ما تحكمش. فعل هنا راهو خاصة العباد اللي تستهلك يلزمها تقلع على هذه العادة السيئة. راهو تجم انت تكون تستهلك تلقى روحك في قضية جنائية وتقعد أكثر من عامين حبس ومازال ما تحكمش. نرجع للعباد اللي تاجر هذه المخدر. هنا نحب نفرق فما دي كاتيجوري ما بين لي ديلر. راهو فما اللي ما عادش يقلقوا يا عاطف، راهو في زيارتي للسجن راهو يولي يسالك قديش بالله من عام اذا كان اخو ستة في حتى يخلط يطلب منك بربي ما تستنفليش الحكم راهو يساعدني يقول لك تنعمل مطلب عفو ولا مطلب صراح شرطي وما نشدهاش لمده كامله اربع سنين ونخرج. علاش يخرج؟ ماهوش باش خاطر ندم، لا خاطر باش يعاود لانها تجاره بالنسبه ليه مربحة.
1: وهنا اللي بطلها
0: هنا ولا هنا يلزم نحطوا خط احمر كبير. يلزم تكون العقوبات رادعة والا يلزم تكون فما تجديد في العقاب على خاطر ماهوش راهو فما مجرمين ولا يستسهلوا وهذم هما اللي اضروا معناها برشا شباب معناها كسوا في صحتهم والا خاصه مثلا ضروا زاد الدوره الاقتصاديه تاع الدوله لانه فما ديما تقترن تجاره المواد المخدره بغسيل الاموال وخاصة أنه حتى يخلطوا يوردوا هذه البضاعة بالعملة الصعبة راهو بالعملة الصعبة. لهنا معناها ما نقولش أنا راهو بالعكس نثمن المجهودات.
1: معناها الموضوع يتجاوز نقطة أنك تستهلك سيجارة وتخرج راهو يدخل في برشا
0: ولا ليش قلت كيف كاملة راهو شوف هو ما هوش حكر كان على تونس راهو موجود وإحنا ما لرزمه حتى كي عنا حتى في الشباب متاعنا اللي يتأثر باللي يشوفه في كولومبيا وفي تجارة المخدرات من معناها حاجة قديمة موجودة من قبل ومعروفة اللي هي دخل برشا فلوس بطبيعة الحال بطريقة غير قانونية ومجرمة. لكن مالورزمون شباب اليوم ولا إذا كان ما فلقاش الإحاطة الاجتماعية اللازمة باش تلقاه انخرط في هذه الدوامة هذه راهو تبدأ بالاستهلاك راهو تبدأ بعام حبس. لكن في العام الحبس هذيك يخرج مدرسة متاع أجرام وتعرف على منين ينجم يشري، وسمع اللي فلان كي تاجر في المواد المخدرة قديش عمل فلوس، ولا حسن وضعية أمه وبوه وعائلته، يولي حتى كينو ياخذ على عاتقه أنه لازم يحسن الوضع الاجتماعي متاع العائلة وما عادش يهمه روحه. راهو علاش قلت يلزم أنا ما ناخذوهاش كان من الجانب القانوني والأمني، يلزم الجانب التوعوي والاجتماعي ويلزم وقفة حازمة معناها، لكن تكون فما موازنة زادة، مش أي واحد يستهلك راهو ينطبق عليه. علاش أنا قلت باهيك القانون أعطاه سلطة تقديرية كبيرة؟
1: أكيد القاضي باش يعرف يقدر. مازلنا متواصلين معكم في برنامجكم المستشار الحقيقة، مازلنا أنا ما نحكيه وماتخ في هذا الموضوع، نحكيه على موضوعنا لليوم اللي هو موضوع المخدرات، اليوم الآفة الحقيقة اللي قاعدة تهد في برشا شباب. يلا فصل صغير ثم راجعين متواصلين في برنامجكم المستشار.
2: المستشار المستشار.

0: اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. هذه الاغنيه هذه ديديكاس رؤوف ماهر مبروك عام 2026 لكل اللي خذوا البكالوريا. تحيه كبيره لهم الكل. متواصلين معكم في برنامجكم المستشار ماتخ. مهم برشا نقطه هذه اللي احنا نفسروا بالفرق بين المواد السميه والمواد المخدره. لان اليوم حكيت لي في الاوف قلت لي راهو فما ناس معناها تستغل انها قاعده تاخذ في مواد طبيه معناها باش تعالج نوع معين من الدواء اللي ما تعطاش كان بوردونونس، لكن للاسف اليوم يستغلوا نقطة هذه ويبيعوها للعموم.
1: ولا لهنا فما عنا القانون 54 لسنة 69 اللي هو خاص بالمواد السمية.
0: أي.
1: المواد السمية المقسمة زادة في جداول. الفصل الأول مثلا يقول لك ترتب المواد السمية لثلاث جداول. جدول A مواد سمية، جدول B مواد مخدرة، وجدول G مواد خطيرة. لهنا في الثلاثة جداول هذوما مثلا خاصة في الجدول A اللي فيه المواد السمية. لهنا الفصل 6 اللي هو يجرم البيع هذه المواد ويقول راهو يلزم المواد هذه. خلينا نفسروها بشكل بسيط. هي مثلا نوع متاع دواء سواء يجيب الشاهية سواء، لكن يأثر بطبيعة الحال ويعمل اضطرابات نفسية. فما فوالا اللي يقول لك راني كي نشرب ونفرح برشا، فما شكون كي نشرب ونولي معناه فايق على الاخر ونخرج من الحالة اللي انا فيها. فالدويات هذوما ما يتعطاو كان بوصفة طبية، وبطبيعة الحال يلزم تكون تشريهم كان من الصيدلية. لهنا فما ناس مالوريزمون اللي جنرالمون اللي تلقاه يبيع في المواد السمية فقط، يعني تجار المخدرات اللي حكينا عليهم قبيلي راهو صدقني الانواع الكل تلقاهم عنده. لكن فما ناس مثلا تختصر تجارتها على بيع المواد السمية. كيفاش تلقاه هذا مثلا راجل وما هوش كانش يختصر كان على الشباب، حتى فما كهول واكثر من حتى كيبدا راجل كبير، معناها يكون عنده وصفة طبية باش ياخذ دواء يعالج به نفسه. إذا به بشوي بشوية يبدأ يبيع معناها في القراص المخدرة. القانون لهنا مالوريزمون يسحق تنقيحات كبيرة.
0: أيه.
1: لأنه الفصل اللي يجرم الفصل 101 معناها يقول من عام إلى 5 سنوات، لكن في العادة وفي الواقع المحاكم متاع تونس غالبا ما تفوتش العام معناها العقوبة السجنية. ولهنا إذا كان عقوبة سجنية بعام لبيع الأقراص أو المخدرة أو المواد السمية، فلهنا راهو ما نصورش عقوبة رادعة، لأنه هذه راهي تجارة كما قلت. علاش هما مالجري فما عقوبة سجنية والتضحية كله يقعد يمتهن فيها؟ لأنه كما قلنا هي مربحة برشا معناها، فهمت؟ لهنا معناها يلزم ضرب يد من حديد والمراقبة المسالك هذه
0: أكيد.
1: ويلزم تكون العقوبة رادعة أكثر من هكا باش حتى معناها نحدوا منها الظاهرة هذه معناها، فهمت؟ لأنه مالوريزمون راهو الأقراص هذه راهي خطيرة كيما الكوكايين وكيما العديد المخدرات الأخرى، لأنها ترجع بالوبال على صحة المستهلكين. راهو تبدأ أنت لبس عليك وتاخذ الأقراص هذه في ظرف وجيزة، في ظرف وجيزة أولا مش ولي مدمن لأنها تعمل الديبوندونس، اثنين باش تتحول حالتك الصحيه باش تنهار كومبليتمون، معناها في ظرف عام ولا عامين تنجم تلقى روحك اذا كان وليت مدمن بطبيعه الحاله.
0: أيه.
1: باش تلقى روحك ما عادش تنجم تمشي على ساقيك وتنجم تخرج من عقلك، تصير لك حاله من الجنون. هنا ولينا نحكي وراه على حاجه معناها تفكك المجتمع ومعناها كيما قلت لك اغلبيه الفئات اللي تتلقى الاقراص المخدره هي فئات شبابية معناها. حتى باش تقول ساعات والله العظيم من الاسباب اللي حتى كي نسال ساعات المتهمين علاش معناها شوف تلمو يستسلى ينجم شوف باش معناها سوا يقول لك راهو انا مشيت نسهر دونك وليت اون ديري كي نمشي نسهر مربوطة اون ديري عادية معناها ما عادش حاجة مجرمة. والا يقول لك راهو بريسيون بتاع خدمة بريسيون بتاع قراية معناها شوف ولينا البريسيون باش نقاوموا فيها. هنا مشكلة كبيرة راهو فوالا. اذا كان نحبوا ان معناها نحدوا مظاهرة هذه يلزم ناخذ الاسباب كما هي ونحكي الواقع كما هو. راهو اليوم الشباب كي تحكي معاه راهو مالوريزمون تفشيت في العقليه نتاعنا ولات عادي جدا.
0: أيه.
1: اني نمشي نسهر يلزم. كيفاش تمشي تسهر وما عندكش اقراص مخدر؟
0: اكزاكتومون
1: فوالا. هذه ولات
0: مربوطه معناها لازم حاجه تتبع بعضها
1: اللي ولات في العقليه نتاع اغلبيه الشباب خاصه تو. وراهو نحكيو على تلامذة، راهو ما عادش نحكيو حتى على طلبة ولا عباد شباب، راهو نحكيو على تلامذة قصر يعني أقل من 18 سنة ولات عادي جدا. تصور معناها في ليسيات هنا يشوف المقاربة الأمنية هذيك ما فيهش كلام معناها وبالحق راه والله ما هوش رمي ورود واللي فما نقوله أنا معناها مي فما مجهودات كبيرة على الأقل في الخمس ستة سنوات الأخرى. علاش؟ لأنه بالحق تفشيت بشكل غريب معناها بشكل متسارع مش حتى غريب. فما مجهودات كبيرة لكن ديما تبقى غير كافية.
0: أكيد
1: ديما تبقى غير كافية.
0: أي نحب إشارة نقطة مهمة اليوم حتى تسمع في الشارع التونسي كل كيف يحكيوا والمواطنين يقول لك يا أخي زطلة مزنة إحنا نحكيوا عليها.
1: ولا ولا
0: بارتو معناها
1: ليه ولد ديباسي
0: ولا حاجه تخوف وتقلق برشا معناها ولات في العاده اليوميه نتاعنا اللي هي ماهيش من عاداتنا وماهيش حاجه معناها نطبع معاها انا شنو حبيت نقول ماهيش حاجه طبع معاها نسامحوا معاها
1: ولا على خاطر التجاره ولات مربحه ما كانتش الحقيقه سنوات قبل ما كانتش متفشي الظاهرة هذه بشكل كبير هذا كانت العباد تخاف أكثر صحيح. على الأقل اللي في جيلي أنا كنا كانت العباد تخاف كي كنا نقرأ وما كانتش بالبعنيها بالحجم هذا
0: مخدرات حاجة تخوف
1: ولا
0: طولت حاجة عادية قليل معناها
1: كيف ما قلت عوات بالضبط راهو شوف كي نحكي ولينا على القنب الهندي اللي هو الزطلة ولت حاجة دي بسيرة يقول لك يا أخي أنت مازلت تكيف في الزطلة
0: شبيك قديم برشا
1: ولا شبيك قديم ولا تحشم على روحك كيف الزطلة أنت حاشمة تقول والله بالحق كان ينواكب أنا وخاصة اللي وليت ما معناها العولمة اللي هي نحكي لك على وسائل التواصل الاجتماعي راهو ولينا نتبع بعضنا بصفة مهولة خاصة ومالوريزمو عندنا كي تحل هو معناها لي ريزو سوسيو معنا لي انفلونسور اغلبيتهم عندهم قضايا مخدرات فانا شنو نعمل هو انفلونسور معناها انا باش تاثر به فكاينها ولات على مود معناها اليوم راهو اذا كان ما يخوش القانون معناها النقاط هذه بعين الاعتبار مش يقعد حبر على ورق راهو يلزم نفهم عقلية الشاب الصغير اللي كي ولا يحل فيسبوك ويلقى انفلونسور توقف وخرج وخاصة إذا كان في وقت وجيزة على تعاطي مواد مخدرة فصدقني ما تقول عليه وحده ما قال له حد شمشي يتبعه
0: أنا نحب نحكي حكاية قريتها على مواقع التواصل الاجتماعي في جروب فورام محلول للناس الكل باش تعطي رايها تقول طفلة أنه خوها جاء عمره 18 سنة قالها حب معناها يحكي لها قالها راني أنا للأسف معناها بديت نستهلك في المخدرات قالت لي هي حيرة مش عارفة شنو باش تعمل وتقول أنه سبب أنه فما مشاكل في العائلة بين البو والأم وهو معناها حساس برشا دونك أثرت عليه المشاكل هذه وقال لها راهو حتى شكون في العائلة معناها يعيشوا في المشاكل هذية بلتو سامحني في الحومة قاعدين يتكيفوا ويستهلكوا في المخدرات بالتالي هذية مؤلم برشا الوضع ماتخ انا احنا مش نحكيه فيه ان شاء الله موضوع هذية وبلتو شنحاول نعطيهم مجموعة من النقاط حول موضوع الإصلاح وتعطيني رايك في على مستوى معناها تجديد العقوبات السجنية وهل هو حل وإلا ليسينو لحظات مع الفصل الإشاري ثم راجعين ومتواصلين معكم في برنامجكم المستشار.
2: أهالينا في بنزرت ووكالتكم المفضلة كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات الحج والعمرة تنظيم محترف إقامة مريحة في أفضل الفنادق ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية تسهيل إجراءات التأشيرات الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيركا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيركا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيركا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
4: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون قهوه على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك، ايجا عيش افونتور ما تنساش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط، بحر وشمس امبيونس وموسيقى عومه وتفريد تصوير وسوفنير، جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة نتاع الصباح، البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
5: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة، توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
6: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
5: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: المستشار، برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين أفام.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، بكل حد قاعد يسمع فينا توا معد الموجتو على موجتنا. مرحبا بكم الناس الكل دونك متواصلين ماتخ في نفس الموضوع، نحكيو على مشكلة المخدرات. باش نحاولوا نختموا الحقيقه لانه الموضوع طويل برشا، ولكن حاولنا انه احنا نختصروا قد ما يمكن منه الموضوع هذايا. في الختام مهم برشا، مهم انه احنا نحكيو على ضروره توفر مراكز للتاهيل بالنسبه للمراهقين والمراهقات، وخاصة زاد للشباب اليوم يعاني من الآفة متاع المخدرات. خطر اليوم نحكيه على نقص كبير، إذا كان أنت سميت لنا قلت جمرت صفاقس وزغوين، هذا يعتبر عدد قليل برشا ماتخ.
2: شوف هذي عوض حل من الحلول أنه عنا معناها مركز تأهيل وللقاء على الإدمان، لكن هذا راهو حل من الحلول. علاش نقول حل من الحلول؟ راهو مش الناس الكل تحب تعالج. هنا شنو يلزمنا نعمله؟ علاش قلت أنا يلزم زاد الجانب القانوني يفرض على كل من استهلك حتى للمرة الأولى أنه يقوم بحصص يا خويا تكون أكيد. حتى بسوم رمز لازم. مش حتى نجم النميو هالمراكز هذه، حتى معناها تكون فما متابعة جدية حتى من المحكمة. لكن هنا زاد خلينا نحكي الواقع كما هو، راهو زاد المحاكم متاعنا راهو عندها ظروف عمل صعبة، لأنه كي ندخلوا دائرة جناحية زاد نجموا كاملوا فنش متعليل، راهو عديدة هي
1: برشا ضغط
2: القضايا. فوالا إذا كان قاضي واحد تدخليه لفنش تعليل ويزيد هو كل قضية بشي أخرها 6-7 مرات بشي يعمل حصص، فبطبيعة الحال دونك لازم هنا. علاش قلت انا يلزم ساعه اول حاجه باش نقاول الحل، يلزم الناس الكل الاطراف الكل ساهم، بدايه من سياسه الدوله. اثنين يلزم اراده جديه من الاطراف الكل. ايش معناها جديه؟ معناها يلزم ناخذوا لجنه اذا كان مش تعمل لنا قوانين تاخذ المقاربه الامنيه والاجتماعيه والقضائيه كيف الحل قبل الجريمة وبعد. 3 الوقاية، و4 خاصة زادة يجي نرجعوا وقيد باش الدور الأسرة ترجع كيما قبل، لأنه كأنه غاب شوية دور الأسرة. كيما قولوا الهاتف هذايا اللي تخلي جديد بدل العالم الكل، لذا ولا سهل ياسر باش تعرف كل شيء اليوم حتى بالذكاء الاصطناعي، واللي تعرف شنو المخدرات وعليه حتى في في في في معناها في عمر صغير ياسر، تنجم عمر 10 سنين ولا عمر 10 سنين تنجم تحط اي واحد تاع ذكاء اصطناعي وتسال وتعرف. لهنا حتى قلت الاسره يلزمها تعاود تمسك بزمام الامور لان هي الاساس الاولاني. دونك فما دور اسري، دور الاعلام. علاش نحب نقول دور الاعلام؟ راهو ماهوش هكاكه، ماهوش كلام هكاكه، راهو يلزم تكثيف من الحصص نتاع التوعيه، وراهو يلزم نقول وراهو بالحق نعاني ومن افه اجتماعيه خطيره اللي هي المخدرات. فيلزم تكون على الاقل فما حصص قاره للتوعية من المخدرات. 4 حتى في العقوبات البديلة، وعنا راهو عنا عقوبات بديلة لكن ما هنش قاعدين نطبقوا فيها كما يلزم. العقوبات البديلة مثلا عقوبة انك تعمل خدمة للصالح العام، لهنا مش قاعدين نشوفوا فيها برشا مطبقة. اذا كان انت نجيك على قضية مخدرات وتقول لي عام كامل تعطيني عمل نعمل به لصالح المجتمع كيما ننظف كيما كذا، صدقني راهو بشوالي خمم مرتين كيفاش كايس ايجارو، خاطر شوف قديش من مره قعدت سنين هاني عاود رجعت انا للاساس وخرجت في المجتمع. دونك فما عقوبات بديله، فما حلول
1: اكيد.
2: كيف نجموا نستانسوا
1: نتطوروا شوي زياده
2: بالتجارب معناها نجم بالقانون المقارن معناها وقيد باش ندخلوا تقييحات على هالقانون. علاش نقول قيد؟ لانه تو القانون هذا ما حدش من الافه الاجتماعيه هذه واللي هي قاعده تتسارع وقاعده تضر في المجتمع، واللي زادنا ربطناها بجريمة غسيل الأموال لأنها ولات زادة دخل في برشا فلوس. دونك وقيت أنه نقحوا القانون، لكن كما قلت يلزم ناخذوا بعين الاعتبار الإف هذه من كل جوانبها ابتداء من الأسرة حتى أكيد. للقضاء حتى للحلول البديلة وحتى المراكز بطبيعة الحال لازمنا ندعموها، لأنه زاد فهم برشا عباد كانت وعيها تتحب تقلع على الإدمان هذا، لكن ما تلقاش إذا كان زاد ما تلقاش المراكز متوفرة وموجودة ما عملنا حتى شيء.
1: أكيد ولا. أكيد. نقطة أخرى زاد نحب نختموا بها زاد مدخل اليوم، إذا كان أنت قاعدة تعيش في دولة يعني فيها خلينا نقولوا احنا اليوم نسبة مرتفعة متاع تدهور المقدرة الشرائية. اليوم إذا كان الشاب هذا يتنجم تقنعه أنه هو لقى خدمة يدخل منها في برشا فلوس، كيفاش صعيب نتصور أنك اليوم باش تقنعه أنه هو يبطل منها وقت اللي يقول لك أنا قاعد ندخل منها في برشا فلوس ومانيش قاعد نلقى في خدمة؟ فبالتالي اليوم لازمتنا نوفروا مواطن شغل كريمة للشباب هذايا اليوم بعيدا على الآفة هذه نتاع المخدرات.
2: ولا هذا نرجع لك للإكزامبل نتاع الحريف اللي يجيش اللوم عليه، لقيته ولات حومته الكل معناه يغزلهم، هو قاعد بطال وهما الفلوس في يديهم. فحتى كي حطيت روحي في بلاصته كيفاش يخمم، قلت من البديهي انه ينجم يتغر ويمشي بيه. لهنا لازمنا نزيد فوالا كيما قلت، راهو في البلدان اللي تكثر فيها النسبه من نتاع الجرائم ديما تلقى فما وضع اجتماعي اقتصادي هش. هنا فوالا يلزم دعم الفئات هذه الكل بكل الطرق، اقتصاديا واجتماعيا واسريا وبالمراقبه وبالتوعيه. يلزم نقف وقفه حازمه فوالا كمجتمع مدني كدوله قدام الآفة هذه، وان شاء الله ربي يوفق شباب ويبعدهم على الآفة هذه. إن شاء الله الخطر هذا تحس به الدولة كما يلزم وتتحرك، لأنه ديجا وقيت بالقداء باش على الأقل نحدوا من الظاهر هذه، ما تزيج تتفشى أكثر من اللي هي متفشى.
1: نشكرك برشا، يعطيك الصحة على الحضور وعلى الإفادة، وخاصة زادة على مجموعة النصائح اللي قدمتها اليوم المحامي سيد محمد كريم السحلي، يعطيك الصحة. شكرا لك، نورتنا اليوم في برنامج المستشار.
2: عايشك عواطف، إن شاء الله أكون قدمت الإضافة. إن شاء الله لي شرف أني حضرت معاكم، بالحق شرفت بالقدي أن يكون حاضر معاكم. إن شاء الله في حصص قادمة
1: إن شاء الله،
2: وإن شاء الله نكون قدمنا الإضافة للمستمعين
1: إن شاء الله. شكر كبير ليك مرة أخرى المحامي محمد كريم السحلي. شكرا لكم أنتم على الاستماع. في نهاية الحصة نحب نهني اللي نشحوا في البكالوريا، نحب نهني أخت زميلتنا رحاب اللي نشحت في البكالوريا في دورة الأبطال. إن شاء الله ألف ألف مبروك، وإن شاء الله ديما فرحانين. زادة كيف نحب نهني بنت عمي زادة زينب العوني، نقولها إن شاء الله ألف ألف مبروك لنشحت في دورة الأبطال. طب إن شاء الله ألف ألف مبروك ليك زينب العوني. زادة كيف بوها جلول العوني وأمها صليحة، إن شاء الله ألف ألف مبروك لكم أنتم الناس الكل اللي نجحتوا اليوم.
3: مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك هالفرحة.
1: دونك ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة انتم الناس الكل اللي سمعتونا وتابعتونا في برنامجكم لليوم المستشار. ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة. الحقيقة اليوم هذه الحلقة الأخيرة من برنامج المستشار. نشكر برشا الناس الكل اللي تابعتنا، نشكر برشا زادة السادة المحامين اللي شرفونا بالحضور في برنامج المستشار. ميرسي بوكو زادة السي محمد رشيد الصفيقسي زادة اللي كان حاضر وكان الحقيقة من بين الناس اللي كانوا خلينا نقولوا يدافعوا برشا على برنامج المستشار، وكان بين الناس اللي يعاونوا حتى في الاعداد. مره اخرى زاده ميرسي بوكو ليك سي محمد كريم السحلي على الحضور. ميرسي بوكو للناس الكل. فوالا هكا نختموا البرمجه الشتويه من خلال برنامج المستشار. ان شاء الله نتقابلوا في البرمجه الصيفيه كالعاده والعويد في قادم الحلقات والبرامج. تابعونا وكونوا ديما في الاستماع. ميرسي بوكو محمد امين عزيزي في الاخراج والاخراج الرقمي، مفتوح شيخ فتحي البي في استقبال مكالمتكم الهاتفية. أجمل تحية عواطف العوني، باي باي في الأمان.
4: المستشار المستشار المستشار.
5: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أوكسيجين FM بالصوت العالي.

0: نمشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
1: استنى شوية، ما سمعت شيخ الأخبار؟
0: إن شاء الله خير.
1: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
0: يعني تبدل اسمك هو؟
1: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
0: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
1: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
1: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: اصنيعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
4: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البارا اللي تخاف

0: وصيك ملي اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البارافارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00.
1: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet sopa Distrigo. Sayartek fi Eyedi Emina. Majmo Awes au Kibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet sopa Distrigo et Rafko. Ou bensiha l'karhabteki weddouk. Ou ma'ahom, tensach kawetta. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل انفولاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448 والا 27 957 623.
2: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابره داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشي دو بولي ماريني. وزاد تلقاو عندنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي نتاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
3: اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: للسهر في مثل الأندلسية سهرة من طراز آخر مع الديسكو العربي، فن، موسيقى، أجواء راقية وخدمة تليق بضيوفنا من 9 متاع الليل حتى نص الليل. ليلة فيها الإيقاع، الذوق، الفرحة، وين كل لحظة تتعاش بكل إحساس. إذا تحب تعيش سهرة مختلفة هذه هو الموعد. سارعوا بالحجز، الأماكن محدودة وتذكر متوفرة بنزل الأندلسية. نزل الأندلسية عنوان السهر الراقي، وخليكم ديما في الموعد لأن المفاجآت والسهرات المميزة مازالت جاية. لمزيد من المعلومات كلمونا على 72 421 182، وإلا 20 199 097، وإلا 21 823 850. الديسكو العربي هلا حد فاشي جويليا في الأندلسية.
1: كي تضربها في القويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين. صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين.
2: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
3: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
0: استنى شوية، ما سمعت شيخ الأخبار؟
3: إن شاء الله خير.
0: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
3: يعني تبدل اسمها كهوة؟
0: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
3: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
0: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية، ما زلنا مكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
6: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة أن لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طلعت الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
7: ياخي شبيك متغشة هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاش زادو غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
7: يا زعاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: أما ديما نحتار شنو ناخو.
7: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900.
8: إكرون سولير ب 19900؟
7: إي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
8: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57-039-00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير.تي ان باش ما تفلت شيء من البروموات.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: أحلى السهر في مثل الأندلسية سهرة من طراز آخر مع الديسكو العربي، فن، موسيقى، أجواء راقية وخدمة تليق بضيوفنا من 9 متاع الليل حتى نص الليل. ليلة فيها الإيقاع، الذوق، الفرحة، وين كل لحظة تتعاش بكل إحساس. إذا تحب تعيش سهرة مختلفة هذه هو الموعد، سارعوا بالحجز، الأماكن محدودة وتذكر متوفرة بنزل الأندلسية. نزل الأندلسية عنوان السهر الراقي، وخليكم ديما في الموعد لأن المفاجآت والسهرات المميزة مازالت جاية. لمزيد من المعلومات كلمونا على 72 421 182، وإلا 20 199 097، وإلا 21 823 850. الديسكو العربي هلا حدا فاشي جويليا في الأندلسية.
1: كي تضربها في الكويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين.
2: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
3: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
0: استنى شوية، ما سمعت شيخ الأخبار؟
3: إن شاء الله خير.
0: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
3: يعني تبدل اسمها كهوة؟
0: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
3: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
0: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
0: ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية، ما زلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغار للدراجات والدراجات النارية

0: توفرلكم ديره مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
1: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طلعت الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
2: يا اخي شبيك متغشى هكا؟ وجهي تحرق بالشمس والليتاج زادو غميقو، ويدي من السوقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زياد، هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
2: اما ديما نختار شنو ناخو؟
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
2: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
2: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير.تين باش ما تفلت شيء من البروموات.

0: prima, mano.
1: نمشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمرة.
2: استنى شوية، ما سمعت شيخ الأخبار؟
1: إن شاء الله خير.
2: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
1: يعني تبدل اسمك هو؟
2: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
1: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
2: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
2: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: اصنيعي وتبع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوديا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
6: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi Amina. Majmoua Wes au kibira men qita al ghiar asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si halkarhabtek iweddouk. Ou ma'ahom, tinsash qawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. Tashmout kalmouna zeda à la 98 136 448. Ou elle 27 957 713.
2: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني، وزادا تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: تضربها في الكويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك مطلقة بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين
1: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك
3: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركات

0: على 98 131 350.
1: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف البنكة وما لقيتش بها وين؟ بين سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان. بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت، ولا كلمونا على 22 908 708.

0: انا مش مريقل وانت مش مريقله، انا مش عويقل وانت مش عويقل. اكسجين فين؟ نحسبكم مصطفى دلجي.
1: نقول نقول احلى نصبوا بيك السواقة ولخيالك زي الفترينة، لا جابوا منك ذواقة من ريحة عرفتك بنينة. احلى نصبوا بيك السواقة ولخيالك زي الفترينة، لا جابوا منك ذواقة من ريحة عرفتك بنينة. اللي شافك حل شداقة وبالدم بلع السكينة، هي انت الحركة والاحذاقة بالوام يا بركة تسربينا. كيف تهد تقول شباقة بالمطراك تركح فينا. تصففنا تصففنا كيف الحراقة اللي بلا فيزا فاتوا المينا، ولك نطرية فلاقة وقف ثم بالفجر.

نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، إحنا معكم، نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.
2: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا، بن ونكي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محليك محليك وانت تسمع فينا وتتبختر في الدار، والخطوة خطوة سلطانة. محليك وانت تسأل وتطمن علينا، راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة. محليك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك، وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
3: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم، يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
2: أمين يا رب العالمين.
4: دعوة حلوة فتحة سكام.
2: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك، تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك. ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار. أكسجين فام القلب لحني، هذه كلمتي للميمة، لميمة لحنينة. أما حتى أنتم محليكم راو محليكم، خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني، وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم، نحبكم برشا.
5: أهالينا في بنزرت ووكالتكم المفضلة كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حاجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
6: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح. خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجين تكتتهن. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين، 29-639-266.
2: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون، قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28-099-840.
7: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسال للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: 82 وإلا 20 199 0797 وإلا 21 823 850. الديسكو العربي هلا حدا فاشي جويليا في الأندلسية.
1: كي تضربها في الكويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك آه ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب صحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
3: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
0: استنى شوية ما سمعت شيخ الأخبار.
3: إن شاء الله خير.
0: لا خير أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
3: يعني تبدل اسمها كهوة؟
0: بالضبط نفس المقر نفس الفريق نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
3: هكا طمنتني يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
0: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة
0: ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين أنفولاين 98 118 232
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية ما زلنا مكملين ثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي.

0: طاقتك.
1: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طلعت الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
2: يا اخي شبيك متغشى هكا؟ وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق وايديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا الزعاد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
2: اما ديما نختار شنو ناخو؟
3: سهله، ماي كير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
2: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنية وللكبار والصغار زادة.
2: قولي وين نلقاها البغا فارماسي ماي كير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام فيسبوك ماي كير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر اكسجين فام، حكايه تتعاش.
2: اهالينا في بنزرت وكالتكم المفضله كنوز بنزرت ارتدت حله جديده واتطورت وولت رسميا الزيتونه للسياحه. الاسم تبدل لكن الاساس هو بيدو، نفس المقر، نفس ليكيب اللي مستنسين بيهم، اكثر من 10 سنوات من الخبره في خدمتكم. مع الزيتونه للاسفار رحلتكم مضمونه في كل الاختصاصات، الحج والعمره، تنظيم محترف، اقامه مريحه في افضل الفنادق، ومرافقه دينيه وصحيه. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجويه وبافضل الاسعار التنافسيه. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98-118-232 98-118-231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
3: يخي شنو أحلى من هرب حار في بنزرت؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون، قهوة على صوت الموج، وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28-099-840.
4: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيات. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك.

0: تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: راديو أكسجين FM.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.
2: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق. حديثنا سبور مع حمزة طياشي كل نهار جمعة على أكسجين أفام. حديثنا سبور برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت، هون، باسكت، تنس وكل الرياضات. حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهيوش، خالد مراد، محجوب العبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أفام. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي. المستشار برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من ما 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين أفام.

محليكم محليكم في جو الماتشات، ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات، محليكم في استادات، محليكم كي تبداو منرفزين، ومحليكم كي توفى البارتيين شوفوكم متعانقين سواء ربحين ولا خاسرين. وعشقي السبور والكورة خلاني ديما لازم في اللازم، وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بين يدينا، وصوتك في أكسجين ما يغليش علينا. محليكم حمزة الطيش.

0: FM.
1: أكسجين FM بالصوت العذب.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حديثنا سبورت مع حمزة الطيشي كل نهار الجمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هوند باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه فلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي. المستشار برنامجكم الإذاعي اللي وصل لكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من ما 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين أف أم.
1: Yo, man, it's a lot of brothers out there flaking and perpetrating, but scared to kick reality.
2: Look, if you had one shot...

0: way them like it.
1: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني. جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليانه. ريح ريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع؟ ريح ريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع؟